0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. نعاود نسلم على اللي تبعوا فينا ويلتحقوا بينا توا، نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير في منوعه عيد سعيد. اللي تسمعوها وتبعوها على موجات راديو الكيف مباشره واللي متواصله معاكم حتى للخمسه متاع العشيه، نعيد على زميلنا سليم الرزقي يلتحق بينا في التنفيذ التقني، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سليم. ايضا نعيد على زميلنا نزار الهريغي في الغرفه الرقميه المركزيه، ان شاء الله عيدك مبروك يا نزار، كل عام وانت حي بخير. مرحبا بكم الناس الكل معنا من جديد. نرجع مع تليفوناتكم 78 227 160، نمشي مع مكالمه. الو مرحبا. الو
1: احلى الاماني احلى الثاني بالعيد السعيد، احلى منافسين واحلى منافسين واحلى تقنيين. تحيه لصاحبه الحنجره الذهبيه خير الثيرني، تحيه الى صاحب الخفه والحيويه والنشاط سلم الرز.
0: يعيشك عبد الحفيظ، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. من العيد للعيد عبد الحفيظ.
1: كل عيد ونحن نحتفل بخير ان شاء الله يا رب.
0: يعيشك يا عبد الحفيظ، شكرا لك، بارك الله فيك يا عبد الحفيظ، ان شاء الله كل عام وانت والعائله كلها بالف خير.
1: مصابي ديما الناس مبسوط خير السير،
0: بارك الله فيك، شكرا ليك.
1: ليك ولعائلتك الكل تفضل فاضل.
0: شكرا ليك يا عبد الحفيظ، شكرا ليك. اي
1: نقول سلم الرزقي، تحياتنا ليك وللاولاد الكل، ان شاء الله ديما متالقين. وتحيه لاعز الناس منير الجندوب بكل اسرته. تحيه المريومة والريتاج اريز المحيمدي في عين دراهم، تحيه العم الساهر المحيمدي الواعد مناعي عايشوشه، شكري جويني مبروك الغزواني محمد بن يونس الفارس منجي تبوعي، تحيه لثنائي المحبة إيمان حناسي وهنا مدفعي، وتحيه لرجاء الحكيمي والأبناء الكل. ونقترح نقول سلم الرزقي عاجبين عصابة،
0: عاجبين عصابة. هذا يا سليم، هو سليم يقول لي راني محضر له الغنية متاعه. باهي تفضل، شكرا ليك يا عبد الحفيظ، تحياتي ليك، ان شاء الله كل عام وانت بخير، بارك الله فيك. يعيش. نواصل سليم تليفونات، خليني مسالش نعاود نذكر مره اخرى برقم التليفون 78 227 160، لكن تحبوا تقدموا تهانيكم وعايداتكم للناس العزيز عليكم في اول ايام عيد الاضحى المبارك. الو مرحبا. الو مساء الخير.
2: عيدك مبارك.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، مرحبا بيك، شكون معانا؟
2: معك علي بالبرجي الحاجي من قريه لربس السرس.
0: مرحبا بيك يا سي علي، ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائمه.
2: نعيد على اذاعه الكاف الكل، وعندي تحيه للعزوزه محبوبه امي
0: ني
2: والحاج شكري والحاج رحومه واختي الوفيه اماني
0: اي
2: والاستاذه فاطمه ولا زوجه الاستاذ شكري صابرين
0: وإلى كافة وليداتها وإلى جميع المستمعين إذاعة الكيف. شكرا لك يا سي، شكرا لك، إن شاء الله تحيتك توصل للناس الكل، بارك الله فيك على التواصل معنا. ما زلنا باش نكملوا مع تليفوناتكم، كان أكيد توصلنا مكالمات هاتفية ناخذها معنا في دفعة جديدة أكيد من المعايدات متاعكم ناخذوها معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة، مساء الخير. انقطعت المكالمة، كان فما تليفون آخر ناخذوه معنا. مسيل شسليم، قبل ما نمشي مع الإيقاعات مع الأنغام مع الاختيارات متاع المستمعين ومتاعنا زيدا. ألو مساء الخير. ألو عسلامة، مرحبا.
3: ألو مساء الخير،
0: مرحبا بيك، إن شاء الله عيدك مبروك سنين دائمة، بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام وانت بخير.
3: إن شاء الله نتمنى لك ان شاء الله عيد مبروك، كله افراح وكله سعاده.
0: بارك الله فيك ولك بالمثل، مرحبا، شكون معانا؟
3: محمد عبيدي من سوق
0: سبت. يا سي محمد مرحبا بك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: ربي يهنيك ان شاء الله.
0: يعيشك.
3: وتحيه لجماعه العاملين في اذاعه الكاف جده.
0: شكرا لك يا سي محمد، بارك الله فيك.
3: نحب نقدم تهانيه.
0: تفضل. اي.
3: لعوات ويعقوبي بالله.
0: اي.
3: وللواعر المناعي
0: نهي
3: حمام بيضة ولكنتي خاصة.
0: بارك الله فيك سي محمد، شكرا لك،
3: إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله ربي يبارك فيك.
0: بارك الله فيك يا سي محمد، شكرا لك وبارك الله فيك أنت زيدا، وشكرا على مرورك الكريم.
3: الصوت الشديد
0: عايشك العفو، عايشك يا سي محمد، بارك الله فيك، شكرا لك. تحياتي ليك يا سي محمد، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. بارك الله فيك، شكرا لكم، شكرا على مروركم الكريم، شكرا على كلماتكم الطيبة واللي بها نواصل ونستمر. الحقيقة نحيي الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا واللي ما نجموش يتحصلوا علينا كيف كيف، نحييكم الناس الكل وين ما كنتم في المتابعة والاستماع. فما تليفون معنا. ألو مرحبا. عسلامة. مرحبا.
4: عسلامة، عيدك مبروك.
0: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. مرحبا بيك، شكون معنا؟
4: العياشي من قلعة سنين.
0: مرحبا بيك سي العياشي، ومرحبا بالناس الكل في قلعة سنين وين ما كانوا في الاستماع لنا.
4: الله يرحم والديك، عيدكم مبروك، إذاعتك كاملة.
0: بارك الله فيك. سي العياشي. تسمع فينا يا سي العياشي؟ الصوت هرب شوية راهو.
4: نعم.
0: الصوت هرب شوية، تفضل سي العياشي، يا يواصل. نسمع فيك. اي
4: عيدكم مبروك،
0: كل عام وانت بخير، بارك الله فيك.
4: الكبير للصغير
0: يعيشك، شكرا ليك.
4: ايمان وانتي ورفقه وهناء وحنان ومفيده وخيره،
0: يعيشك
4: معلماته.
0: الله الله يرحمهم وينعمهم ان شاء الله.
4: هو عظام ومروه وميديا من اذاعه تونس.
0: اي ان شاء الله ربي يرحمهم وينعم،
4: ربي يرحمهم وربي يطهر عائلاتهم وربي نواه كنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. بارك الله فيك.
4: كان الجمهوريه التونسيه.
0: شكرا لك.
4: من جنوب الشمال.
0: بارك الله فيك يا سي العايش.
4: حتى لو خارج الحدود. فهمني.
0: شكرا لك سي العايش. اي بارك الله فيك، شكرا لك، تحياتي لك، وان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى لك وللعائله الكل. بارك الله فيك. سليم، نمشي مع الانغام نسالش، من بعد شويه نرجع مع دفعه جديده. وما تنسوش الباج نتاعنا، باج راديو كيف، هذه عجيبين عصابه. تفضل سليم.

0: رسالة عيدك مبروك خويا.
1: إذاعة الكافة ترافقكم أيام العيد،
2: برمجة خاصة بالتهاني والأماني.
1: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم.
2: يكفي إنكم تتبعونا وتشاركونا الفرحة.
3: صلى عليكم مبروك،
4: صلى عليكم مبروك،
5: صلى عليكم مبروك، صلى عليكم.
6: إن شاء الله عيدكم مبروك. وسين ديما تحية نوجهها لكل مستعملي الطريق، لأنه العشية كي نش تبدأ فما حركية. إن شاء الله طريقة سلامة للجميع. نواصل معاكم قبل ما نمشي مع دفعة جديدة من مكالمتكم الهاتفية. فقط نذكر بما بلاغ المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، واللي دعت من خلاله المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل. وأوصت المصالح البيطرية بالتثبت من سلامة اللحوم بعد الذبح وتركها معلقة في مكان مهوى لمدة لا تتجاوز الساعتين، فضلا عن احترام قواعد حفظ اللحوم بالتبريد وعدم تركها في درجات حرارة مرتفعة. وأيضا من أجل تعزيز الثقافة الصحية والوقاية من المخاطر الغذائية خلال فترة العيد، أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها وضعت فريقا من الأطباء والبياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية مع إمكانية التواصل عن بعد عبر تطبيق الواتساب. هذه بعض التوصيات اللي مهم أنه نلتزموا بها الناس الكل ونثبتوا معتها في الأضحية امتاعنا. وإن شاء الله يا ربي العيد يكون عيد خير خير وبركة وسلامة للناس الكل. نرجع مع مكالمتكم الهاتفية في توقيت ما 3:37 دقيقة، موصلين معاكم في منوعة عيد سعيد. نمشي مع تليفون حاضر معنا. ألو مرحبا.
7: أختي خير بربي، اسمحي لي، الوالدة أمك جميلة
6: أي
7: تغششت علي وتلح الحاح قبل ما سمعتش. تحية لياسمين ويوسف ودارين، راني قلت لها راني سلمت على أولادي والسلوم الكل، قالت لي لا أنا نحب نسمع الأسامي
6: بالتسمية. أي
7: قالت لي يلزمك تطلب وتتكلم
6: باي يا عبد الحفيظ، باي تدلل يا سيدي تدلل باي. شكرا
7: لك جميل، تسلم عليكم بارشا بارشا.
6: وصلت إن شاء الله، وصل إن شاء الله. تحيتنا لها أيضا يا عبد الحفيظ، شكرا لك وشكرا لها، إن شاء الله ربي يحفظها. تحياتي لك عبد الحفيظ مرة أخرى، شكرا ليك. نواصل 78-227-160، أكيد نستقبلوا تليفوناتكم على الرقم هذية. نواصل فما تليفون معنا. ألو مرحبا.
8: ألو عسليم بنتي، كل عام وانتي حي بخير.
6: أمي زينة، إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
8: عايش بنتي، عايش
6: دايما، عيدك مبروك.
8: عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
6: يعيشك يا امي زينه، ربي يفضلك وربي يحفظك ان شاء الله.
8: يعيش بنتي،
6: يعيشك،
8: يبارك لك، نحييك ونحيي اسره الاذاعه الكل.
6: بارك الله فيك،
8: رافقين معاك اليوم.
6: يعيشك يا امي زينه،
8: كل واللي مات والله يرحمهم
6: ونعم
8: يرحم جميع المؤمنين.
6: اللهم
8: يعيش بالناس، يراكي حياتي لهم وكي حدك على لهم حتى ربي يخليك.
6: يعيشك يا امي زينه، ربي يفضلك،
8: ربي ينورك.
6: يعيشك، يعيشك،
8: ما عايش بنيتي، ونحيي اللي يحبوني كله واللي حي وفي كله يكثر خيرهم وبارك الله فيهم. في عماد نحييه ونحيي أسرة التربية الكل، يعيش وربي يخليه. والبنية رفقة، هي بنيتها إيناس، قلت لي مرام فرحوني برشا كي ديمي حي وفي وديمي يسلموا علي، وانا ساعات ما نتحصل. يعيشهم ويعيدهم مبروك وكل عام وهم حيين بألف خير.
6: يعيشك
8: والصلاح الحربي والكل الكل الكل مستمعين إذاعة أوفياء إذاعة كيف الكل الكل، نحييهم وعيدهم مبروك وكل عام وهم حيين بألف خير.
6: يعيشك يا أمي زينة، عايشك، شكرا لك، بارك الله فيك، ربي يبارك لك، ربي يحفظك. شكرا لك، شكرا اكيد على المرور الكريم نتاعك. تحياتي لك يا امي زينه، شكرا لك مره اخرى. نواصل مسالش كي توصلنا المكالمات الهاتفيه، مسالش نعطي المساحه للتليفونات والاهداءات. نعرفوا تو باش تفرغوا شويه العائلات بعد ما يكملوا الحوسه نتاع العيد سليمه، يتفاضوا شويه باش يكلمونا ويكلموا اكيد العزيز عليهم هم أحبابهم ويقدموا التهاني والمعايدات. مساء الخير. ألو
9: مساء الورد والياسمين،
6: مرحبا بيك، شال عيدك مبروك.
9: أنا بالغالي،
6: مرحبا، بارك الله فيك.
9: الواعر من حمام بيار،
6: مرحبا بيك يا الواعر، شال عيدك مبروك.
9: الله يعيد علينا وعليك وعلى أم الإسلامية كلها بالخير وخاصة العائلة نتاعك.
3: بارك الله فيك، شكرا لك.
9: والله اسمع لا
3: يا عايشك، بارك الله فيك الوير، شكرا لك.
9: ولا راك غالي صدقي،
3: بارك الله فيك. شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك وذي من حسن اخلاقك، شكرا لك يا الوير. تفضلي.
9: عايش الغالي. تحيه، اول تحيه نهداها لصاحبي الشيخ عبد الحفيظ الحكيم وام جميله، ام زينه، محمد العبيدي سوق السبت، المدرب محمد بن رمضان السيتي، محمد علي البوزيدي نقريشي، عماد المناعي، الوفي صلاح الحرباوي، الاخر من الشاوش احمد العبيدي، سي عثمان العبيدي صدر منطقه مدين، العزيز جلول الغزواني، بفرنان ستار المحامدي، محمد بن سعيد، منجب المرحوم ام القمره، عبد الحفيظ عادل الرفاهيه، الاخت محبوبه معروفي، عايشه يعقوبي، والف قبل عليها، دراهم الخلفاوي، الهادي محوي، حسن وقريد، علي المديني، محسن العبيدي، رفيقه ورغي، وبنتها ايناس، وكل الطاقم الاذاعي.
3: واضح، شكرا لك. اي اللي هي
9: أغنية فريد لفرش، نورة يا نورة نهديه لزوجتي نور.
3: واضح به، شكرا لك، بارك الله فيك، تحياتي لك، شكرا لك الواعر، إلى اللقاء. نمشي مع تليفون موالي. ألو مرحبا، على الخط الثاني سليم معنا تليفون. ألو مساء الخير.
10: ألو عسلامة.
3: عسلامة، شكون معنا؟
10: عيدك مبروك،
3: كل عام وانت بخير.
10: صلاح حرباوي من العرب.
3: مرحبا بيك صلاح.
10: يا عايش اختي الباهي.
3: مرحبا، تفضل صلاح. هاي
10: نحب نعايد عليكم ونعايد على عائلتي ونعايد على سي عامل واعر مناعي في سوء، رفيق الوري وبنته ايناس، في عم طاهر المحيمدي، دراهم الخلفاوي، وامي زينه سنة ربي سدلنا فيها، واقتراح غناء انسان تخوي الواعر مناعي فريد اطرش، نوره يا نور.
3: به ان شاء الله تسمعوه النغم. شكرا ليك صلاح، تحياتي ليك، الى اللقاء. حتى كان ما سمعناش الكل، نسمعوا نحاولوا حتى مقتطف منه سليمه حتى جزء صغير من النغم هذا، كان فما الامكانيه بطبيعه الحال. فما مكالمه معنا اخرى ناخذوها معنا. الو مرحبا.
11: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
11: عيدكم مبروك
3: ان شاء الله، كل عام وانت بخير.
11: معك وكل المستمعين،
3: بارك الله فيك، مرحبا بيك سين ديما. شكون معنا؟
11: علي العياري المكري.
3: مرحبا بك سي علي، تفضل يا سي علي.
11: نهدي تحياتي لولاد عمي في وادي سواني، صالح شعبان، محمد الطاهر، وجماعة شركة الصابون.
3: اي
11: الكل، وكل ولاد عيار، كل من يحمل لقب عياري في كامل الجمهورية.
3: واضح به، ان شاء الله تحياتك توصل للجميع، بارك الله فيك.
11: ربي كان سمع،
3: اي
11: كان سمع نغم،
3: اي
11: رابح درياسه، كان سمع نغم رابح درياسه.
3: رابح درياسه، اي نغم رابح درياسه، ولا عندك نغم بذاته وتحب تسمعه؟
11: اي سير على الله يا خد،
3: سير على الله يا خد،
11: الله يبارك فيك.
3: به به كان موجود نسا، اي
11: بالله يحاول كيفاش تلقوها النغمة باي.
3: به ان شاء الله، ان شاء الله سيرة. هو المفروض موجود، ان شاء الله سمعوه لك يا سي علي. به بارك الله فيك يا سي علي، وعليكم السلام، شكرا ليك. نكمل مع مكالمة سليم وبعد نمشي نسمعوهم الاختيارات، وما ميسيرش نعطوهم حتى هما مستمعينا يدلوا علينا اليوم، نحاولوا قدر المستطاع أن نأمنوا لهم الاختيارات نتاعهم. فما تليفون ياخذوه معنا. ألو مرحبا.
12: ألو عسلامة.
3: عسلامة،
12: عيدك مبروك،
3: كل عام وانت بخير سنين دايما.
12: سنين دايما، شنو أموركم؟
3: الحمد لله، سؤال على حوالكم.
12: الحمد لله ونعم،
3: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. شكون معنا؟
12: معك أخوك المنجي من جبل السرج.
3: مرحبا بك سي المنجي.
12: أهلا بك.
3: مرحبا.
12: لاباس؟
3: الحمد لله، تفضل سي المنجي. ها؟
12: ديديكاس بالله لزوجتي.
3: أي؟
12: أي ديديكاس لزوجتي. هاي تو تقدمنا في العصبة.
3: أي. أي.
12: تحضر في جديد تعمل القلاية.
3: أي صحة وبالشفاء.
12: عايشك نودكم من شهيك عاد.
3: صحة وبالشفاء ليكم.
12: انتم عاد ماكم شيخين بالبرزقين عاد، صح عليكم.
3: هكا في مي عاد، احنا فات وقت البرزقين تو.
12: معقول معقول
3: معقول. ده اي
12: ديديكاس لكل الاحباب والاصدقاء. كل من يسمع مونجي وإذا كان ممكن شكون في الإخراج كان ما تعرفش منا؟
3: زميلنا سليم رزقي اليوم معنا.
12: سليم رزقي يقولوا عيدك مبروك وتعاون معروف تحط لنا عدنان الشتيوي.
3: شكون؟
12: عدنان الشتيوي.
3: عدنان الشتيوي، شنو هو نغم؟ آه. عندك نغم تحب تسمعه لعدنان الشتيوي؟
12: أي أي.
3: أي اللي هو شنو هو نغم؟
12: اي حاجه
3: اي نغام العدنين الشتوي به
12: ونهدى رمي زينه كان في الاستماع بالله
3: به واضح. شكرا ليك، ان شاء الله تحياتك توصل للجميع. شكرا ليك سليم. نمشي مع الايقاعات، نمشي مع الانغام، تفضل.

0: رجال عيدك مبروك
1: يا إذاعة الكافة ترافقكم أيام العيد.
2: برمجة خاصة بالتهاني والأماني.
1: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم.
2: يكفي إنكم تتابعونا وتشاركونا الفرحة.
3: الله عيدكم مبروك.

0: كيف.
1: الرابعة مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. هذا ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاثة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. أكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين للصيف أنه قد تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الإضحى من خلال تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب. خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الإضحى المبارك لتسهيل نقل المواطنين في أفضل الظروف، وفق ما أكده المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما أكده رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم أكثر من 6 فلسطينيين من بلدة قباتنة ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم وتفتيش لمنازلهم. هذا وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيونية. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية على بلدة جنوب لبنان إلى أكثر من 8 شهداء بعد انتشال جثامين 3 شهداء جدد، وفق ما أفادت مصادر ميدانية لبنانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: إذاعة الكاف ترافقكم أيام العيد،
5: برمجة خاصة بالتهاني والأماني.
4: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم.
5: يكفي إنكم تتابعونا وتشاركونا الفرحة. الله يعطيكم مبروك.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن مستمعينا الكرام، مرحبا من جديد. هذه الجزء الثالث والأخير من منوعة عيد سعيد. أما المواعيد راهي مازالت باش تتواصل أكيد في هذه المساحات الأثيرية المباشرة اللي نخصوها للتفاعل بطبيعة الحال معاكم في تقديم المعايدات والتهاني. مرحبا بكم الناس الكل من جديد، الأربعة وربع على موجات راديو الكيف. نرجعوا معاكم في لقانا وباش ناخذ دفعة أخرى من مكالماتكم الهاتفية على 78 227 160. مرحبا بالجميع في التواصل معنا في لقانا ومنوعتنا اللي مازال تتواصل إن شاء الله حتى للخمسة متاع العشية. نستقبل بطبيعة الحال تليفوناتكم في انتظار أنه توصلنا مكالماتكم الهاتفية. تتواصل مناسك الحج، واليوم شرع حجاج بيت الله الحرام في رمي جمرة العقبة منذ ساعات الصباح الأولى، ووصلت جموع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء مع بزوغ فجر نهار اليوم بعد قضائهم ليلة في مشعر مزدلفة، واصطحبوا معهم الجمرات الأولى لرميها ثم نحر الهدي وحلق الرؤوس والتقصير ثم الانتقال إلى الطواف ببيت الله الحرام والسعي بين الصفا والمروة. ومع أيام التشريق الثلاثة اللاحقة ليوم العيد يكمل الحجاج مناسكهم برمي بقية الجمرات الصغرى ثم الوسطى فالكبرى قبل الاستعداد لطواف الوداع والعودة. إن شاء الله ربي يجيبهم سالمين غانمين، وإن شاء الله يكملوا كل مناسك الحج في أفضل الظروف، وإن شاء الله بصحة والسلامة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج بيت الله الحرام. نواصل مع تليفوناتكم، نمشي مع دفعة جديدة من مكالماتكم الهاتفية. ألو، مساء الخير.
1: السلام أختي خير.
0: مرحبا، مساء الخير، إن شاء الله عيدك مبروك.
1: يعيشك، معك بوغان يا حبيب من تجروين، نعيد عليك وعلى عائلتك و...
0: مرحبا بك، سنين دايمة، بارك الله فيك سي الحبيب. مرحبا بك،
1: على أسرة إذاعة الكيف.
0: شكرا ليك.
1: حبيت نعيد على
0: أي
1: الحاج البرني بمنطقة الحوت. ان شاء الله اتمنى له الشفاء العاجل، ونعيد على اولاده بدر الدين وزوجته وعائلته، ونعيد على غير زوجته وعائلته.
0: اي
1: نعيد على نصر الدين زوجته وعائلته، وان شاء الله الحاج ربي يجيب له الشفاء في اخر وقته. ونعيد على اخويا وصديقي وليد وزوجته واولاده خالد وسرسبيل اللي هو تو في طريق الزغوان، ان شاء الله نتمنى له السلامه الوصول للزغوان.
0: اي
1: ونعيد على الناس كله ويعطيك الصحه
0: ودوم. بارك الله فيك، يعيشك، شكرا ليك، بارك الله فيك سي الحبيب. شكرا على تواصلك، شكرا على مرورك معنا في هذه المساحه اللي مازالت متواصله معاكم، ومازلنا باش ناخذ فيها مكالماتكم الهاتفيه في المباشر 78 227 160. مرحبا بكم الناس الكل في التواصل معنا. الو، مرحبا.
2: السلامة،
0: مرحبا، عسلامة، عيدك مبروك.
2: سنين دايما،
0: كل عام وانت بخير. يعيشك، شهر سنين دايما. شكون معانا؟
2: معك فتحية عبيدي.
0: مرحبا بك يا فتحية، مرحبا.
2: كل عام وانتم حيين بخير، أسرة الإذاعة الكل.
0: يعيشك،
2: صباح يعطيهم الصحة، وتحية ليهم كبيرة برشا الكل، الأصدقاء الكل، كل يعرفوني فتحية عبيدي. نتقدم تحية كبيرة لبناتي سمر وسحار، والكل كل يعرفوني فتحية عبيدي ونبسيني، تحية ليهم كبيرة برشا، وإن شاء الله كل عام والتوينسة الكل بألف ألف خير.
0: شكرا لك يا فتحية.
2: كان أمكن أخت خير. أي؟ جورج ذكرياته أيام جميلة، وبالله تحية الكبيرة للأباء والأمهات اللي حيين ربي خليهم فضلهم، والمتوفين إن شاء الله ربي يرحمهم ومثواهم الجنة، منهم أمي وبابا والكل كل المتوفين إن شاء الله ربي يرحمهم.
0: إن شاء الله ربي يرحمهم. نعم.
2: وجورج إذا كان أمكن وتحية.
0: جورج إن شاء الله الكل. كان فما الإمكانية إن شاء الله نسمعوك حتى مقطع. يا فتحية شكرا لك. فتحية إلى اللقاء. مواصلين مع مكالماتكم الهاتفية، أكيد معايداتكم، تحياتكم، إهداءاتكم وتهانيكم. فما التليفون. ألو، مساء الخير. مرحبا، شكون معانا؟
3: عيدكم مبروك.
0: كل عام وانت بخير.
3: محمد الكافي من مكثر.
0: سي محمد هكا؟
3: محمد الكافي. الكافي
0: سي محمد الكافي من مكثر هكا؟
3: ايه.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل. اي
3: وبيك عايش. حبيت نقدم تهاني العيد لكافة الأصدقاء والأحباب ديما تنديت مكسر ودوكم إن شاء الله عيدكم مبروك الجميع.
0: يعيشك. شكرا لك سي محمد. إن شاء الله أكيد تحياتك توصل للناس الكل. شكرا لك على التواصل معنا. نواصل مع تليفونات. كان فما تليفونات أكيد ناخذها معايا مباشرة. نعطي الفرصة اللي حبوا يتواصلوا معنا باش يقدموا المعايدات متاعهم. مرحبا بكم معنا. ألو مساء الخير. ألو.
4: ألو
0: مرحبا مساء نور.
4: مساء الخير. خير كل عام وانت حي بخير. كل عام والأسرة الإذاعة بألف خير. كل عام والشعب التونسي بألف خير.
0: شكرا لك. مرحبا بك يا جليلة.
4: يعيشك. إن شاء الله ديما نلتقي في الأفراح.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
4: إن شاء الله ديما تبقي وفية لين. وإن شاء الله ديما صوتك ديما يوصل عالي.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا لك جليلة. يعطيك صحة.
4: يعيشك. تحية للكيب اللي عاملة معك اليوم. سليم و ما سمعتش اللي في
0: سليم نزار ألفة معنا في التنسيق. تحية لهم أكيد زملائنا في قسم الأخبار زي اللي هم يخدموا كيف كيف فاتن وأسمى زملائنا في الغرفة الهاتفية. أكيد تحية لهم الناس الكل.
4: تحية لهم الكل وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير.
0: يعيش.
4: لأنهم هم أسرتنا الثانية. ونهي كل بنسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله بالخير واليمنى على الأمة الإسلامية قاتبة. وإن شاء الله يا ربي الله يرحم زميلتكم مريج مروة جدعوني
0: ربي يرحمه
4: عصام بالرابح لأنهم أضفهم كذلك من عائلاتنا
0: وتعودنا
4: بيهم وتعودنا حضورهم
0: ربي يرحمهم
4: إن شاء الله كل إنسان فقد إنسان عزيز عليه ربي يرحمه. كل إنسان مكروب ربي يفرج كربه. كل إنسان يحب يفرح إن شاء الله ربي يفرحه ويعطيه ما يتمنى. نهديها كل أغاني حسنة ليك ولعائلتك خيرة.
0: شكرا لك. يعيشك جليل.
4: كذلك الكل من يعرفني وكل الأصدقاء بدون إسم زي وكل عائلة الورغي لسعد خطية عبد الرحيم محمد علي الأبناء بدر الدين كذلك محمد أمين علاء كذلك رفع الورغي اللي هي مؤخر في دوفويس خيرة كرموه كرم في
0: سنه
4: وهو في الإذاعة خيرة ما
0: كتعرفي
4: اللي صغير هو في الإذاعة كذلك أمنا الورغي كذلك كل من يعرفني وكل الأصدقاء وكل عائلة الورغي بدون استثناء والله يرحم كل الأموات و
0: نعم. عايشك جليلة.
4: مقطع من الأماكن خيرة.
0: الأماكن.
4: نهديها ولا يا حبيبي يا أخويا نهديها لمجد خويا والله يرحم والدي خيرة خاطر ذكرنا كبير بالأباء الكبار والأمهات خيرة والله يرحم أمك كبير.
0: عايشك. يعيشك يا جليلة. يعطيك الصحة. إن شاء الله يا ربي. شكرا لك جليلة تحياتي لي. ان شاء الله. شكرا لك يا جليله. ان شاء الله تحياتك توصل للناس الكل. بارك الله فيك. شكرا لك. تحياتي لك والى اللقاء. نسمعوا شويه أزوز مقاطع تقريبا سليم الاماكن طلبوها منا كان موجوده نسمعوها نمروا حتى مقطع وذكريات جورج وصوف. نحاولوا نسمعوها كمقاطع صغيره ولا ناخذ تليفون قبل سليم نمشي مع تليفون ميسيرش باش ما نخليش في الانتظار. الو مرحبا.
5: الو عسلامك بخير.
0: مرحبا عسلامه. ان شاء الله عيدك مبروك.
5: عيدك مبروك.
0: سين ديما
5: حيين بخير.
0: كل عام وانت بخير. مرحبا
5: انت وكل الفريق العامل معاك هذا المساء.
0: يعيشك. شكون معانا؟
5: معك وسيله حرام الكاس.
0: مرحبا بك يا وسيله.
5: يعيشك يا خيره. يسعدني اليوم ملتقاك اليوم
0: اكيد وانا ايضا يسعدني لقاء كل مستمعاتنا مستمعينا. يا وسيله مرحبا بك معانا.
5: خيره صدمتم متالقين ديما ديما ديما.
0: بارك الله فيك.
5: يعيشك. نعايد عليكم أنتم أولا وكل عمال إذاعة كيف دون أسفل وعلى كل عائلتي وكل عائلة حرم وعلى بناتي موجودين بحذية ونسابي وحمد بنتي من سوسة وكلهم عايدين بحذية ونسلم عليهم الكل وعلى كل عائلة حرم وعلى أحفادي كل نور وميلة وجود وزي نسلم عليهم الكل.
0: إن شاء الله تحيتك توصل لهم الكل. شكرا لك يا وسيلة. تحياتي لي.
5: ليك.
0: شكرا لك. بارك الله فيك وسيلة. شكرا لك. مسالش سليم على الباج متاعنا يوصلونا المعايدات. فوفا من تقول من بنت الدهماني مساء النور. ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم بألف خير. تحيي عائلتها امها زينة بوساحة وبوها علي واخواتها لبنى وذكرى ولطيفة وتقول خوها فوزي جبالي في تونس وصغرون يوسف. تقول كان تسمعوا اغنية جيب الواد الواد هكا تقول اهدال روح خالها الحفصي الله يرحمه وينعمه لجينا رودينا الغنجيتي تقول عيدكم مبروك ينعاد عليكم بالصحة والخير. شكرا ليك أيضا حسني مبروك. أم آدم صلوحة البغانمي تزير نجاح المنصر وصلوحة بغانمي أيضا مرة أخرى نادية كيف كيف. شكرا ليكم على تحييتكم وعلى اهدائيتكم. نمشي مع الاختيارات سليم تفضل.
6: ذكريات وايام جميله وحكايات ولا الف ليله.

أقرب من روحي وانت بعيد عني، وفي خطوة قلبي انت أقرب مني. أقرب من روحي وانت بعيد عني.

0: هذه بعض الاختيارات الغنائية من مستمعاتنا مستمعينا، حاولنا نسمعوهم الأنغام اللي كانوا حبوا بطبيعة الحال يسمعوها معنا. باش نكمل مع دفعة سليم، تكون آخر دفعة أكيد في لقانا قبل ما نختم. التليفون معنا ناخذوه معنا مباشرة. ألو مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، إن شاء الله عيدك مبروك.
1: عايش
0: سليم
1: بيه، وكل عام
0: وانت بخير. عايشك، كل عام وانت بخير.
1: وكل المستمعين في دار كيفك.
0: شكرا ليك. شكون معنا؟
1: معك نبيلة ورغي من الكيف.
0: مرحبا بك يا نبيلة.
1: عايشك ربي يفضلك.
0: عايشك، تفضل نبيلة.
1: عايشك، نحب نغم جيبولي الحباب. نهديها لكل من يعرفني وكل من يحبني.
0: أي
1: حتى من يحبنيش نهديها له مثال.
0: بي ان شاء الله جيبولي الحباب سليف. نغم هذي نعم.
1: بالله سيلة الرحم، بالله ثم بس عبيد قطع سيلة الرحم، كل مرة ثم رب في الدنيا ورد الدنيا مدام الحد.
0: أي مدام الحد. واضح واضح لنبيلة، إن شاء الله رسالة مهمة. أكيد هي أعيادنا مناسباتنا هي فرصة لربط صلة الرحم وإعادة أحياء صلة الرحم وإن قطعت. رو مهم، معناتها هي تصير الخلافات أما القطيعة، وإنه الناس لأنه لغالب معناتها الحقيقة أصبحت الظاهرة هذية موجودة، نحاولوا الناس نتسامحوا. هذية فرصة في أعيادنا هي تحمل العديد من القيم والمبادئ الإنسانية اللي تقوم على أساس التسامح وربط صلة الرحم، وأنه نتواصلوا مع بعضنا وأنه نكلموا بعضنا وأنه نتفقدوا بعضنا ونسألوا على بعضنا مهما كانت ما الخلافات ساعات اللي تؤدي ربما إلى صلة الرحم. شكرا ليك يا نبيلة. شكرا ليك. احنا أكيد نحاول دائما نوصل الرسائل الإيجابية والنصائح اللي فيها خير للجميع. تحياتي لك نبيلة، شكرا لك وإلى اللقاء. كيف فما مكالمة أخرى أكيد ناخذها معنا قبل ما نختم لقاءنا لليوم في منوعة عيد سعيد. نعطي الفرصة ببيئة الحال للمكالمات الهاتفية. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلامة. خطير
0: عسلامة، مرحبا، إن شاء الله عيدك مبروك.
2: سلامة تحية بخير.
0: سنين دايما. مرحبا بك. شكون معنا؟ شكون معنا؟
2: عادل من دهمين.
0: مرحبا بك يا عادل.
2: وبيك بلاي تحية كل عامين معاك وزملائك كل كل عام حيين بخير.
0: يعيشك، شكرا لك.
2: هاي بلاي تحية للوالدة.
0: أي.
2: تحية مدام وكافة العائلة متاعك كل، وتحية لكم كل عام وانتم حيين بخير.
0: سنين دايما. يعيشك يا عادل، شكرا لك. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. تحياتي لك أيضا، شكرا لك. نواصل مع المكالمات الهاتفية. وبتبيت الحال تحياتكم وعايداتكم في ما تبقى من لقانا. أمري ما زالت متواصلة إن شاء الله منوعة عيد سعيد حتى منتصف الليل مع زملائنا إن شاء الله اللي باش يتناوبوا على هذه المنوعة اليوم وغدوة إن شاء الله. المساحة باش تكون حاضرة معاكم ومع زميلاتنا وزملائنا اللي رافقوكم في هذه المساحة الأثيرية المباشرة سبيسيال عيد أكيد اليوم وغدوة إن شاء الله. ألو مرحبا.
3: ألو أهلا بيك.
0: مرحبا، إن شاء الله عيدك مبروك. يعيشك، بارك الله فيك. شكرا لك.
3: نفتخر برشا برشا برشا بخير الشير.
0: بارك الله فيك. شكرا لك سيدي العفو.
3: أنت رحمتي على أبوك وأمك مرة، نرحم عليهم ألف مرة.
0: بارك الله فيك. شكرا.
3: زهب ونهدي العيد، مبارك العيد للموشي عندكم واحدة في مصر نواب الشعب، نهدي لها العيد، بارك لها بالعيد. واشخصوا كان جت كيف عندها برشا بنيت كيف بنية ذيك، سمعتها المرة اللي فاتت على التنمية وسمعتها على شؤون الاجتماعية، الله يبارك لكم فيها. كيف العالية جابت بنية غالية، الله يغليكم ويرحم والديكم.
0: شكرا لك، بارك الله فيك، يرحم والدينا والديك. شكرا لك، بارك الله فيك على مرورك معنا في هذه الأمسية. شكرا لكم الناس الكل أكيد على تفاعلكم معنا، شكرا على كلماتكم الطيبة الصادقة ولكم بالمثل الحقيقة في دعوات. احنا زيدا راه نستمدوا الحقيقة، نستمدوا الطاقة الإيجابية من عندكم من عند مستمعاتنا مستمعينا. شكرا لكم، بارك الله فيكم الناس الكل. قبل ما نختم الحقيقة ما يفوتنيش أني بطبيعة الحال نقدموا تحياتنا اخوتنا في غزة ما يفوتنيش الحقيقة بعد عودة آلة الحرب الصهيونية وحصاد الأرواح الشهداء في القصف الصهيوني على مدينة غزة، وآخر الإحصائيات استشهاد 4 بالإضافة إلى عشرات المصابين. إن شاء الله ربي يفرج على إخوتنا في غزة، وإن شاء الله يعني إخوتنا وين ما كانوا بيت الحال في كل مشارق الأرض ومغاربها، إن شاء الله ربي ينصرهم على ما يتعرضوا له. بالحق معاناة ما زالت متواصلة بالنسبة ليهم، نتضامن معاهم كل التضامن وكل المساندة أمام آلة الحرب الصهيونية والغطرسة الصهيونية اللي متواصلة وما زالت تحصد في أرواح إخوتنا في غزة. إن شاء الله يا ربي شهداء عند ربي سبحانه، وكل التضامن وكل المساندة لهم. هكا تقريبا نوصل معاكم الختام لقانا في منوعة عيد سعيد. الموعد انطلق معاكم ماضي ساعتين بعد موجز الخمسة، زميلتنا هنال مدفعي توصل معاكم المشوار في منوعة المساء عيد سعيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركة. ستة هنية تبدأ الستة، من الستة حتى للتسعة سليم زميلتنا هنا المدفعي، تلتقوها إن شاء الله في الوقيت هذه من الستة حتى للتسعة متاع الليل، ومن بعدها فما زيدة منوعة عيد سعيد تتواصل معاكم إن شاء الله حتى منتصف الليل. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله يا ربي ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. شكرا لكم للناس الكل، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا هشام بن صحابة، زميلنا سليم الرزقي في التنفيذ التقني، زميلتنا هند اليونسي، نزار الهريغي في الغرفة الرقمية المركزية، نحيي زملائنا مولدي في الغرفة الهاتفية، زميلتنا ألفة بوعشة في التنسيق. موعدي معاكم نهار الجمعة إن شاء الله، أكيد نرجع مع البرمجة العادية استشارات قانونية من ماضي ساعتين حتى المثلثة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: سعيد سعيد
1: شلعيتكم مبروك
0: عيد سعيد
2: شلعيتكم مبروك
3: شلعيتك مبروك
4: يا إذاعة الكافة ترافقكم أيام العيد
5: برمجة خاصة بالتهاني والأماني
4: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم
5: يكفي إنكم تتابعونا وتشاركونا الفرحة
6: شلعيتكم مبروك

0: صاروخنا يا احلى صاروخ.
1: عيد سعيد.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك يا جماعه.
3: ان شاء الله عيدكم مبروك خويا.
2: علوشي. بابا علي.
0: يا صاروخنا يا احلى صاروخ.
4: انا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجه.
5: ناقف بيك في تحب ناكلو اللي تحب ونمشيو مرتاحين.
4: علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذو اللمجه نتاعنا وناكلو في الطريق. يا اخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق ولا خايف لا تمسخ سيارتك؟
5: ما تتذكرش في الحافله ايش مكتوب؟
4: شنو مكتوب؟
5: ممنوع الحديث مع السائق.
4: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ماناش في حافله مع سائق ما عرفناش.
5: الحديث المستمر والأكل وكل ما منشأله باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السيارة وعلي فيها.
4: يا سيدي خلينا ناكلوا نمجة فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
6: من مصلحة السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
9: تمام الخامسة.
10: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
9: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة للخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. هذا ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشهر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها جمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. أكد رئيس دائرة الاستغلال بشركة جهوية النقل بالكيف سيف الدين لصيف أنه تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الأضحى من خلال تخصيص رحلات إضافية حسب طلب. خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل نقل المواطنين في أفضل الظروف، وفق ما أكد المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغاني. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما أكد رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي. في شأن فلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 6 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم وتفتيش منازلهم. هذا وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، تزامنا مع استمرار خرق الاحتلال اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة من خلال شنغارات وهجمات على مناطق متفرقة من القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
8: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: جولدن تراب. جولدن تراب. جولدن تراب مع عايد جندوبي.

0: إن شاء الله عيدك مبروك
1: يا إذاعة الكافة ترافقكم أيام العيد
2: برمجة خاصة بالتهاني والأماني
1: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم
2: يكفي إنكم تتبعونا وتشاركونا الفرحة
3: صلى عليكم مبروك صلى عليكم مبروك صلى عليكم مبروك صلى
4: عليكم مبروك السادسة مساء
5: صوت الشمال الغربي
4: أسعد الله مساءكم مستمعين أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم وفي أبرز عناوينها تونس تستقبل مع سائر الدول الإسلامية أول أيام عيد الإضحى المبارك وحجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام تخصيص سفرات إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الإضحى المبارك لتسهيل تنقل المواطنين في أفضل الظروف بولاية باجة استعدادات حثيثة لإنجاح موسم الحصاد بمسح حواشي المسالك الفلاحية وضمان جاهزية مراكز التجميع استقبلت تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية أول أيام عيد الإضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بألف خير هذا وقد أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهما بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية الأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاثة ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير تحافظ مدينة تستور من ولاية باجة على جملة من العادات والتقاليد التي تميز الاحتفال بعيد الإضحى المبارك من بين العادات الغذائية الأندلسية وخرجة الإمام فتمتزج الأجواء بين الروحانية والأصالة فاتن التجاني والربورتاج التالي
6: عادة دينية متفردة موكب باللباس التقليدي تكبيرات وأناشيد ومخالفة الطريق أبرز ما يميز أجواء عيد الأضحى بمدينة تستور عضو جمعية تراث تستور البحر البغامي
7: عندنا طريقة في تستور أنه نأخذ إمام الجمعة الإمام الخطيب نأخذه من منزله ونمر به من طريق ولكن عند العودة نمر به من طريق مخالف على عادة الرسول ويحمل إلى المسجد بالأناشيد الدينية على طريقة أنغام الملوف الحمد لله فضل علينا ويغفر الله للزائرين عاود الأخرى الحمد لله عوني وحسبي غفار يغفر جميع ذنبي وتتواصل هكاك المسيرة يرجع بالإمام إلى أمام منزله يخرج الإمام كبشيني أقرنيني أملحيني على عادة الرسول كأنه يعطي إشارة انطلاق عمليات الذبحة ودور الطبال اللباس التقليدي اللي يغلب عليه الجبة والكبوس وأثناء مرور الموكب متاع الإمام من المسجد إلى داره يخرج بعض العائلات التقطيرة الثانية متاع العطرشية ومتاع الزهر ويرش بها الناس
6: ويحافظ أهالي تستور على جملة من العادات الغذائية
7: عادة ما يكون كسكسي بالعصبان الناس كل تفطر كسكسي بالعصبان وقبله هو تعمل قلاية عادات أندلسية تنجموا يطيبوا الكسالس والبناضج مازالت قط خميرة مقارونة بالأباري
6: بين الأجواء الروحانية الدينية والعادات الغذائية المتميزة تحافظ مدينة تستور على جملة من العادات الأندلسية الحاضرة إلى اليوم
4: خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الإضحى المبارك بهدف تسهيل نقل المواطنين في أفضل الظروف وفق المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية
8: ما بعد اللي يكون سفرات متواتره ومنتظمه البيك نتاعها مش يكون يوم الاحد باعتبار ذاك يوم عوده الشركه خصصت ما يقارب عن 35 سفره في اتجاه كل من الخطوط تونس وبنزرت وسوسه ومختلف الخطوط الاخرى الشركه وضعت على ذمه الحرفاء فريق عمل يعنى بالتوجيه والارشاد على مستوى محطه باب سعدون
4: أكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين المصيف أنه قد تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الإضحى عبر تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب.
0: بالنسبة معناتها البرنامج اللي بعد العيد كيف تم توفير معناتها حافلات احتياطية وذلك حسب الطلب، معناتها نقطة الانطلاق باش تكون معناتها محطة نقل المسافرين للحافلات إلى كافة معناتها الولايات سواء المجاورة ولا على الساحل ولا إلى كيف إلى معناتها ولاية تونس الكبرى. عدد معناتها الحافلات يتم برمجته حسب معناتها الحافلات المتوفرة والأسطول المتوفر، خاصة بالانكومبرمون الكبير باش يصير على مستوى خط الكيف تونس باش نوفروا حافلات نقل حضري، هذا إذا كان معناتها فما سفارات إضافية حسب مع عدد المسافرين.
4: دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم للتقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المباركة وما قد تشهده طرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمية.
9: يدعو الفرع الإقليمي الشمال الغربي كافة مستعملي الطريق بالاحترام السرعة القانونية تجنب الإفراط في السرعة خاصة داخل المدن والمناطق السكنية، أخذ قسط كافي من الراحة قبل السفر وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو النعاس، التأكد من سلامة السيارة قبل التنقل، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت والمياه، استعمال حزام الأمان لكافة الركاب دون استثناء، احترام مسافة الأمان وتجنب المجاوزة الخطيرة، عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، الانتباه للمترجلين وخاصة الأطفال وكبار السن بمحيط الأسواق وأماكن بيع الأضاحي خاصة، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة تحجب الرؤية، التحلي بالصبر واحترام إشارات أعوان المرور والتنظيم.
4: مباشرة الميذاع الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرتي السادسة، حيث أكد رئيس الاتحاد الجهوية للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبية أن الاستعدادات متواصلة لإنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل ومخابر التعيير، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسعار الحبوب. هذا وأفاد الجبي أنه قد تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة، كما عقدت عديد الجلسات وذلك إعدادا لموسم الحصاد الذي سيكون واعدا وفق تقديره.
10: خلية أزمة موجودة تشتغل من أجل متابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل أن إن شاء الله الصابة هذه توصل آمنة وسالمة، أكثر من 2,800 طاقة الخزن باش صحيح هي الولاية الأولى المنجة، ولكن في نفس الوقت ما عندناش مشاكل كبيرة في علاقة بالخزن على مستوى

0: الخير في ان تكون فما زياده على الاقل رمزيه لفائده الفلاح.
1: في مستجدات العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم أكثر من 6 فلسطينيين من بلدة قباتية ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم وتفتيش لمنازلهم. هذا وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، تزامنا مع استمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك من خلال شن غارات وهجمات على مناطق متفرقة من القطاع. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد أحد جنوده في غارة للاحتلال الصهيوني استهدفته قرب إحدى البلدات شرقي لبنان. من جهة أخرى، بلغت حصيلة ضحايا غارة شنها الجيش الصهيوني على بلدة معركة جنوب لبنان 8 شهداء بعد انتشال جثامين 3 شهداء آخرين، وفق ما نقلته وسائل إعلامية عن مصادر ميدانية اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكن واشنطن ليست راضية عنه بعد. إلى هنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تونس تستقبل مع سائر الدول الإسلامية أول أيام عيد الإضحى المبارك، وحجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام. بولاية باجة، استعدادات حثيثة لإنجاح موسم الحصاد عبر مسح حواشي المسالك الفلاحية وضمان جاهزية مراكز التجميع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: عيد سعيد،
3: شال عيدكم مبروك.
2: عيد سعيد،
4: شال عيدكم مبروك.

0: وشال عيدك مبروك خويا.
1: إذاعة الكافة ترافقكم أيام العيد،
2: برمجة خاصة بالتهاني والأماني.
1: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم.
2: يكفي إنكم تتبعونا وتشاركونا الفرحة.
3: صلى عليكم مبروك، صلى عليكم مبروك، صلى عليكم مبروك، صلى
4: مساء الأنوار. تحية طيبة لكم الناس الكل وين ما تكونوا، عيدكم مبروك الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا. نعيد على زملائي الكل إن شاء الله يا رب يكونوا بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. ونبدو مع مكالمتكم الهاتفية. ألو عسلامة. ألو
5: ألو
4: عسلامة، عيدك مبروك.
5: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حين بألف خير. والله المستعان، هنونا الغالية ليك ولكل كامل فريق التحرير.
4: الله يخليك وإن شاء الله تكونوا عايدتوا لباس إن شاء الله يا رب.
5: الحمد لله يا الغالية، وبارك الله فيك وتحية لك كبيرة برشة برشة برشة أنت والفريق الكل كل. ونشكرك مع المجهود الجبار اللي صراحة حتى في العيد، معناها العيد السعيد هذا، قاعدين معناها تكون بمجهود جبار. ربي يعطيكم القوة والعافية يا رب
4: إن شاء الله يا رب أجمعين. إن شاء الله أنتم يعجبكم بركة اللي قاعدين نقدموا لكم فيه وتبقى أو في عبر موجات إذاعة الكيف إن شاء الله.
5: وهو كذلك أنا تعرفني معناه وفية لكل برامج راديو كيف.
4: مرحبا أي بالطبيعة يا رفيقة، مرحبا بيك وإن شاء الله ديما تكون لباس أنت والبنوتة إيناس إن شاء الله ربي يفضلها. تولت صبية عاد إيناس إن شاء الله ربي يفضلها وإن شاء الله ربي يدوم عليكم الصحة إن شاء الله.
5: يعيشك أمين يا ربي. أما نهنون الغالية، نعم. إذا كان ممكن اقتراح غنائي
4: تفضل.
5: وعايشك هما زوز في الحقيقة، خليكم أنتم الاختيار. أولا هو ورد الغضبان والحق الله، يعني نقولوا حق الله تتغني
4: أي حق الله
5: أي. ولا نغم سمحتك حسام الجنيد هكا والجنيد ما العرفتان
4: اللي
5: وديديكاس لكل أبائنا وأمهاتنا المسنين ونترحم على بابا وأمي ونترحم على عايزكم ترحموا على أختنا مروة اللي شدعوني.
4: الله يرحمها يا
5: رب. عايزكم ترحموا على المستمعين عم محمد المدني وعم حسين من مكسر، وربي يفرج على غزة. عايزكم تحية كبيرة برشا العيشوش اليعقوبي، نقول أنا قدمت لك تحية
4: تحية لي
5: نحبك عايزكم، نقول أنا نحبك أنت ونعيمة والكل
4: وزيد الرحم ورفيقة على سعاد.
5: أي أكيد ونترحموا عليها إن شاء الله، معناها هم سواهم الكل الناس
4: إن شاء الله يا رب.
5: يا عايشكم تحية للحماية المدنية ولكل قوات الأمن ولكل مستعمل الطريق، ودمتم في أمل يتحقق وإلى اللقاء.
4: إلى اللقاء يا رفيقة، شكرا ليك وإن شاء الله ديما بألف ألف خير إن شاء الله يا رب ليك وكل المستمعين وين ما تكونوا. إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير وإن شاء الله ديما نسمعوا أخبار طيبة. وكما قالت رفيقة رب يرحم كل موتينا إن شاء الله يا رب، وأكيد رب يرحم عصام السمعلي إن شاء الله مثواه الجنة، مروى الجدعوني إن شاء الله مثواه الجنة، وكل موتينا إن شاء الله وكل المستمعين وخاصة المستمعين اللي توفوا إن شاء الله رب يرحمهم برحمته يا رب. تحياتنا لكم الناس كلنا. ياخذوا مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا.
5: كل عام وانت بألف ألف خير أخت هنيه.
4: وانت بألف خير إن شاء الله يا رب.
5: يعيشك والبنوتة والنسية، عيدك مبروك.
4: سنين دايمة ليك وللعائلة الكل إن شاء الله تكونوا بخير يا رب.
5: يعيشك وتحية للفريق التقني الكل الكل الكل، وقول لهم عيدكم مبروك كل.
4: يعيشك ميسلموا عليك الكل، زيدا هم يقولوا لكم عيدكم مبروك.
5: والله نحويلك أخت هنيه.
4: والله الحمد لله. أنتم شنو أحويلكم؟ عيدتوا لباس؟ شنو الأحويل؟
5: صحة
4: الحمد لله. المهم تبدو لباس والعائلة كلها تكون لباس.
5: يعيشك هنونة غيري.
4: يعيشك ربي فضلك إن شاء الله. يعيشك. هاي عشكون تحب تعيد عاد؟
5: رفيقة مرغي بلاش تسلم عليك.
4: أي.
5: ونسلم عليك انت برشا على جماعتك ذاعة.
4: يعيشك يا رب.
5: وبربي نسلم على بلا نسيت جميع لا إله الله محمد رسول الله، حتى جماعتك ذاعة يجب أن نسلم عليهم. عاد الخماسي، توفيق الشيرني، أبيل شيخاوي، ربي ورحم على خويا عصام السمع لي
4: إن شاء الله ربي يرحم،
5: ورحم على صاحبتي أختي يذيك ذاك انت انت طول عمر اللي توفت توا عندها قريب شهري، عزيز عليا برشا زكية رحال
4: إن شاء الله ربي يرحمها إن شاء الله يا رب.
5: عايش ترحم يا ربي الله يصبرك
4: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
5: نسلم على اسمه دكتور في الاستاذ عماد برشا نسلم على ونرحم على سعاد هذيك زميلتنا صديقتنا اللي كانت معانا برشا وربي ونعيد على كانت خير في يمينة وابنتها كلها ونطلب لها الشفاء وربي يشفيها
4: ان شاء الله ربي يشفيها
5: ربي يقبلها لبنياتها نسلم على حياة مقري هذيك صاحبتي واختي وعلى فروحة الصغيرة واماني كلها وكانتها وكل وليداتها الى الله محمد رسول الله فتحي عبيدي ومحبوبه معروفي حصير راني ننسى
4: عودوا اكتبوا الليست
5: عندي والله نجدتها ليه ونعيد على مرت خويا هي لهنيه يسلم عليك ونعيمه اختي ويعيدوا عليك
4: صار ما عيطش عليهم بقيله ولا نسيته
5: عيطت والله عيطت
4: هاي بي في بالي نسيته
5: مؤمن ومريم ومرت خويا نبيله ويوسف واحمد ومرشا وميتهم خلفي يمينة وخلفي الزهرة ونسيبنا كل وكل من يحب عايشوشة
4: اي خاصة حتى ما يحبكش عايشوشة ما يصير يزي نحبك نحن يزي عايشوشة
5: اي والرحم يا هني خايف والرحم على الوالدة والوالد والله هو مقبل
4: ربي يرحمهم ان شاء الله
5: وخيرتي الله يرحمها ضمة بالحق
4: ربي يرحمهم وينعمهم إن شاء الله
5: رمي والله الوالدة والولد والله خيرتي ربنا بالحق من يحكيت لي توقف
4: نعرف
5: لإله الله محمد رسول الله مرحم على كل من توفى وكل من معناها مشى الله يرحمه في مزيل الله يرزقه والله يحييه ولي
4: آمين
5: الله يشفيه
4: آمين
5: يا رب الأمة الإسلامية كله وفرحها تونس
4: كاملة إن شاء الله يا رب يعيشك يا عيشك
5: غنية على ذوقك أنت أختي
4: بيه نشوف غنية
5: يعيشك
4: يا عيشوش يا عيش أختي سلمنا على أختك والعائلة كل يعيشك الله يخليك إلى اللقاء ناخذ مكالمة أخرى ألو على السلامة عيدك مبروك
6: ألو
4: عيدك مبروك
6: خي عايشة نقول لها أبعثي لي كارت قدم له تحية ساعة نقول لها عيدك مبروك
4: عيدك مبروك
6: أبعثي لي كارتة بالكيف البهمان
4: عندك حق
6: تحية ليك أختي هنونة
4: عيدك مبروك
6: مبروك وإنتي والعائلة والبنوتة
4: يعيشك
6: وكامل فريق الإذاعة الكل من الباب حتى للمدير
4: يعيشك
6: وإذاعتنا إن شاء الله من حسن إلى أحسن
4: إن شاء الله يا رب
6: نحن زهتنا اليوم
4: هاي به
6: والله نقض وكيف
4: ومع العلوش ومع العيد وكل حصة الدوارة وكذا
6: مرة تجي غنية هكي نهزو معاها نبدو نظنو معاها والله تعرفي ذات كيف صراحة في العيد وتعطيها حقها
4: في المناسبات كلها تكون حاضرة ومورها واضحة
6: شيخنا بالقديم
4: والله
6: إن
4: شاء الله ديما نفرح دينكم إن شاء الله يا رب
6: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحييكم وربي يفضلكم
4: والله
6: كي نسمع واحد يموت من إذاعة الكيف قديش يغيدني قديش هو لا محالة أعمارك
4: صحيح
6: أما تعرفي مصابية تعرفي الله يرحمه
4: الله يرحمه نعم
6: في عود ولدي عصام ومروة كلهم اللي معناتها
4: ربي يرحمهم
6: ربي يرحمهم وينعمهم ان شاء الله وخلوا بسمه باهيه
4: صحيح
6: وتحكي عليهم الناس كل بالباهي خاصه عصام نحن ما نعرفوش معناتها يحكوا على الابتسامه نتاعو على الطيبه نتاعو على معناتها
4: ضحك برشا عصام
6: يا عصام فهمتي ان شاء الله مسكين نسويه الجنه
4: ان شاء الله يا ربي هو كان عامل لنا برشا جو مش عادي ربي يرحمه ان شاء الله
6: ان شاء الله ربي يرحمه
4: أختي
6: أنا نعم. قدم تحية نعيد ساعة على بنتك قبل ما
4: تعرفيني
6: نعيد عليها ونبعث لها برشا بوسات على عيد
4: وإن شاء الله ربي يرزق لك أولادك اللي يكونوا عندهم بنوتة إن شاء الله
6: إن شاء الله يا ربي
4: إيش بهم قلت لي أولاد تو إيش بهم
6: ثم ولدت ثم ما يحبوش البؤس
4: هو ما يملي جد حكاية كورونا الصغار يظهر لي تأسم
6: صحيتي هم ولادي كبار كي نبدا بوساهم يزي ما باركة من البؤس فهمتي هكا
4: شرب يفضل
6: تحية. يفضل ما عندك يعيشك أختي هنا الله يخليك. تعرفي ليلة السبت لما نطلب ما نتحصلش الأريكي اللي يجيني النوم ويتيح التليفون من إيدي ولا نطلب ما نتحصلش. نحب نشارك معاك ليلة السبت
4: إن شاء الله. مرحبا بيك كل ما تبدأ
6: بيك يعيشك الله يخليك
4: يعيشك يعني. يا رب يعيشك.
6: وكامل بالنسبة لي أنا كامل عمال إذاعة الرجال ونساء
4: يعيشك
6: إذاعة الكاس بالنسبة لي أنا بالنسبة معناتها أعز حاجة عندي في الدنيا
4: يعيشك ربي فضلك.
6: كان شفت فويت نكلم إذاعة الكاس كان شفت كسينو حشيك وبعيد البلاء على نكلم إذاعة الكاس كان نبدأ عندي حاجة في قلبي نكلم إذاعة معناتها نتفرهد فيها بالقذاء
4: ان شاء الله ديما نفرهديكم ان شاء الله.
6: وها جايين عاد النجاحات
4: ان شاء الله بنجاح والناس الكل مرحبا بيك ان شاء الله يعيشك ان شاء الله يا رب.
6: كيف نعملوا لها زغروته باهيه من الدهماني
4: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
6: نقدم تحيه ونعيد على اولادي محمد امين وايهاب ونحب نكرم اخواتي جتني أزمة شوية صحية شوية وطلبت شوية برشا فلوس أخواتي علي معروفي ومحمد معروف
4: إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله
6: وقفوا معايا معناتها والحمد لله
4: الحمد لله. المهم الصحة لباس تو
6: لا لباس
4: الحمد لله.
6: أنا معناتها فاك اللحظة ذيك معناتها قالوا لي رجلي أمورك ومهمكش حتى في شيء
4: الحمد لله ربي يفضلهم إن شاء
6: الله وتروحي لاولادك لاباس فهمتي
4: ان شاء الله ربي يفضل
6: نكرمهم ونحب نهدي لهم اغنيه نحب نسمعها اختي هناء صوت مرهمنا الحب كله نهديها لاولادي ونهديها لاخواتي اخواتي الاولاد واخواتي البنات كلهم
4: ان شاء الله ربي يفضل
6: كل حبيبي يا اخويا واحده منهم وقدم تحيه للامن والجيش
4: هو حبيبي يا اخويا مش خير سليم نحطوا لهم
6: ايه حبيبي يا اخوي
4: هاو كان الاخوة الكل حطها سليم يقولك حطيتها سيء
6: ما يسالش هو ولادنا واخواتنا الكل
4: واضح
6: والامن والجيش والعم طاهر والمانع والمهنع ما يسالش والواعر المناعي ولبنى معروفي وعناد المناعي نقدم لهم تحية كلها واخواتي البنات ولادهم ولاد ولادهم خاصة البنات خاصة بناتهم فهمتي ونقدم تحية لبشرة المعارف الكل
4: تحية لهم الكل
6: كلهم
4: تحية لهم الكل تحية للمعارف الكل يا لالا
6: تحية للمعارف الكل خاطر بلادي نحبها برشا
4: نموت
6: عليها فهمتي
4: واضح
6: وان شاء الله ربي يحييكم وان شاء الله كل
4: يعيش.
6: كل عيد وانتم حيين بخير وكل عيد ونحن نشاركوا وان شاء الله تونس ديما بخير
4: ان شاء الله
6: يا ربي تونس
4: محبوبة رب بعد باش يقولوا لك صبينا كارت
6: أثناء تونس إن شاء الله خير وصحبة وكل شيء إن شاء الله تونس
4: إن شاء الله يا ربي يعطيك
6: صحة
4: آمين يا ربي يعيشك
6: الماء عام على
4: إن شاء الله يا ربي يعيشك آمين يا رب شكرا لك يا لالا
6: إن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى
4: دائما يعيشك
6: ويحييك لمثال وليك
4: يعيشك يعيشك شكرا لك إلى اللقاء صباح الخير يعيشك شكرا لك صباح الخير ناخذ مكالمة أخرى ونمشوا النغم ألو على السلامة
7: ألو على السلامة عيدك مبروك
4: سنين دائما مرحبا بيك
7: يعيشك
4: مرحبا يا صلاح
7: يعيشك
4: لاباس يعيشك ذول لي محبوب اسمها تصب لك كارت باهي تفضل يا صلاح
7: يعيشك نحب نعيد عليك انت وعلى عائلتك
4: يعيشك الله يخليك
7: يعيشك وزميلتك آمنة الخليفي إمام
4: الحماسي يعيشك
7: توفيق الشيرن الواعر دراهم رفيقة الورغي وبنتها إيناس في المنري ذرو وغنية إذا كان ممكن
4: شنو؟
7: أشنية هي غنية الكوكب السرق من كلمات محمود بايرم التونسي ألحان رياض صنباطي ولو قطع مقطع منها القلب يعشق كل جميل
4: القلب يعشق كل جميل باه نحاولوا نلبو لكم الطلبات اللي نجموا نلبوها اليوم إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله شكرا لك يا صلاح وتحياتنا لك وللعائلة الكل شكرا لك يعيشك الله يخليك إن شاء الله ديما بخير إن شاء الله ناخذ مكالمة أخرى ونمشي نغم ألو ألو على السلامة
8: هنا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
4: وانت بألف ألف خير إن شاء الله
8: تحية ليك وتحية لكامل الفريق اللي عامل معاكم
4: يعيشك يا لبنى إن شاء الله تكون بخير
8: الحمد لله شنو حوالك
4: قول أنت نسيت صوتك ما نسيتكمش. ساعات راه نقول لك نغلط في يعني نعرف الصوت ونغلط في الاسم، ما راه اصواتكم الكل تقريبا حفظناها اليوم.
8: هاي عندي برشا ما شاركتش معاك، اما هاك بقيتي تذكريني.
4: ايه اكيد، مرحبا بيك، ان شاء الله تكون بخير يا لبنى.
8: الحمد لله، عايشك يا هنونة، تحية ليك، تحية لعائلتك الكل.
4: عايشك، الله يخليك.
8: تحية كامل عمر إذاعة الكيف وزملائك الكل.
4: عايشك.
8: نحب نعايد على عائلتي وعلى أخواتي أمي وبابا واللي يعرفوني الكل.
4: اللي يعرفوا لبنى الكل.
8: نحب نعايد على كل أصدقاء إذاعة الكيف، عمي طاهر، عمي الواعر، عماد المناعي، محبوب المعروف، نقولها إن شاء الله لاباس يا محبوبة، وولادها محمد أمين وإيهاب. وكل من يعرف لبنى.
4: اما غيبت علينا يا محبوب. اه يا لبنى سامحني، هاك دخلتني بعدي مع محبوب. غيبت لبنى.
8: والله يا نونة ديما معاكم في الاستماع، عمرني نطلب وما تحصل، شما ديما راني نحبكم برشا، نحب كامل الكل اللي يخدموا في اذاعه كيف نحبهم، ونتبع برامجكم الكل، وماذا بيا راني ديما نشارك معاكم، اما مرات نطلب وما تحصلش راني.
4: ان شاء الله تزود تتحصل علينا ان شاء الله يا لبنى.
8: وأين هم نور مهنا يا هنونة؟
4: نور مهنا، يظهر لي ذي ثاني واحدة طلب نور مهنا. أين أيوة غاب؟ به نور مهنا، إن شاء الله بقدرة ربي، وسلمنا على أميرة أختك، وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله.
8: شكرا
4: لك، عايش أختي، الله يخليك، شكرا لك يا لبنى، وعيدك مبروك مرة أخرى أنت والعائلة الكل. أكيد مواصلين معكم المشوار في عيد سعيد ومنوعة العيد، أكيد مرحبا بكم الناس كلها، باش نرجع معايداتكم إن شاء الله، لكن هيت نعطيكم شوية من الأنغام اللي طلبتوها ونرجعكم من بعد إن شاء الله. يقول سليم بعد السبعة إن شاء الله نعطيكم بعض من الأنغام، نرجعكم على كل.
9: أقصد

0: Ada bir tırba.
1: إذاعة الكافة ترافقكم أيام العيد.
2: برمجة خاصة بالتهاني والأماني.
1: إذاعة الكاف تجمعكم وعلى موجاتها توصلوا معايداتكم وتتهنوا على بعد عليكم.
2: يكفي إنكم تتابعونا وتشاركونا الفرحة.
3: الله يعيدكم مبروك.

0: شفنا يا احلى خروف.
1: عيد سعيد.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك يا جماعه.
3: ان شاء الله عيدك مبروك خويا
2: علوشي بابا علي.
0: يا خروفنا يا احلى خروف.
4: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
5: السابعة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية. هذا ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. أكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين الصيف أنه قد تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الإضحى من خلال تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب. خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الإضحى المبارك لتسهيل نقل المواطنين في أفضل الظروف، وفق المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم أكثر من 6 فلسطينيين من بلدة قباطية ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة عقب دهم وتفتيش لمنازلهم. هذا وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيونية تزامنا مع استمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد أحد جنوده في غارة للاحتلال الصهيوني استهدفته قرب إحدى البلدات شرقي لبنان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: عيد سعيد.
7: شلعيكم مبروك.
4: عيد سعيد.
1: شلعيكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. أكيد مواصلين معكم المشوار في منوعة العيد، عيد سعيد. مرحبا بكم ومكالماتكم الهاتفية ومعايداتكم، هاوكا الحب كله حبيتوا تسمعوها، والقلب يعشق كل جميل هكا، ولا أكيد حبيتوا تسمعوها معانا، هاوكا سمعتوها معانا في العشوية هذية مع السخانة هذية. واحد يحب يعمل ترتيحة، يحب يعمل قهوة، هاوكا معانا إن شاء الله الأنغام الكل حاضرة، الترابي حتى الفازاني موجود هكا كله موجود، اطلبوا ودلوا ونقولوا ألو على السلامة وعيدك مبروك.
1: مساء النور هنا، ان شاء الله عيدك مبارك انت والعائله والبنوت المشيره.
0: الله يخليك.
1: العائله الصغيره،
0: الله يخليك.
1: التقني تحيه لكل او في ذات كاف، وان شاء الله عيد مبارك للتوانسه وكل الامه الاسلاميه العربيه، وربي يرحم كل من مات. على كل حال هو عيد فرحه، خلينا قلوبنا مجروحه على الحبايب الاقارب، احنا عائله واحده الحقيقه، واصبحنا انا بالنسبه لي يعني عائله واحده.
0: صحيح.
1: الأوفياء المستمعين والمستمعات واللي يشتغلوا بإذاعة الكاف، كل الصحفيين يعني من قسم الأخبار، قسم الرياضة، البواب، الكل كل كل الناس، كل احنا خيان ولد بلادي، الناس كلهم كلها. وأنا متيب بربوع شام الله ربي خاص الأربع ولايات، هم 24 ولاية يهمونا، لكن
0: الأربع ولايات
1: شوية شوية يعني واحد يبدأ ينزح شوية الولاية والولاية المجاورة والأحبة والأقارب من كلها، كما يقولوا تعرف ولاياتنا امتلاك مغولة في حاجة شوية، امتلاك مغولة له. على كل حال هذا مش موضوعنا، تحية إن شاء الله للناس كلهم، إن شاء الله عيد مبارك
0: إن شاء الله يا رب.
1: نحيي وكل وفي أداة الكبرى بعجالة. وبالنسبة للأغنية الأخ المخرج ماذا بيتي عبد الوهاب الدكالي، يعني مرسول الحب ولا مبرناس؟
0: مرسول الحب باي عم الطاهر باي عم.
1: نحيي أمي جميلة ومخي عبد الحفيظ الحكيمي، وتحية لعبد الحفيظ الحكيمي بالذات، تحية لبنى محبوبة جليلة، تحية لدراهم، تحية الفتحية، تحية المبروكة غزواني سامية، سميرة من برويس سهام، تحية بربي سامية من برج بنمتير، عندنا برشا ما سمعناهاش،
0: إن شاء الله تكون بخير.
1: وتحية رفيق الورغي، تحية للصالح حجلاسي، تحية لعيشوشة زال الدين متألقة على حقيقة، تحية للصلاح الحرباوي، تحية للوعي المناعي، تحية محمد بن سعيد من الساحلين ديما يشارك معنا، هو ساحلي لكن ديما يميل للشمال الغربي وديما يبلغ السلام الحقيقة للشمال الغربي، تحية لي عبد الستار العلوي، عبد الستار الزعري، تحية لشكري جويني، تحية لعماد المناعي الغالي، تحية لمحمد الناصر الجبالي ومنجي زروق ومنجي من قمرة، وتحية من سميتهمش
0: ما يتغشوش
1: كبير بالكل، تحية لعائلتي، تحية للربوع الشمال الغربي كل أربع ولايات، تحية
0: لعائلتي
1: زادة، وتحية لكل المستمعين اللي سميتوا ولا ما سميتوش،
0: يعيشك يا عمتة،
1: وإذا كان نسيتوني ما سألش،
0: يعيشك يا عمتة، الله يخليك، شكرا لك، الله يخليك وشكرا لك، وإن شاء الله العائلة كلها تكون بخير إن شاء الله يا رب، شكرا لك يا عمتة طاهر، وتحياتنا لك وسنين دايمة لك وللعائلة الكل، نقولوا ألو على السلامة. ألو.
2: ألو على السلامة.
0: عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك العام، وتحية بخير.
0: وانت بألف خير يا رب.
2: تحية ليك العائلة كل، معك العائلة كتير المصغرة والممتدة.
0: يعيشك الله يخليك.
2: نهنيك بالعيد هذا.
0: يعيشك سنين دايما.
2: زملائك.
0: يعيشك. يعيشك سنين دايما ليك وللعائلة الكل.
2: هنا. والله أنا بالمناسبة هذه نحب نحيي اللي حيوني الساحة.
0: حتى المحيوك وش ما يصير، شنو المشكلة؟
2: لا مو إذا حيي إذا حييتم بتحية
0: أي نحيوم ونحيو الناس كل هك
2: أو ردوها مهزكم هم فيوريتيل عاد هما
0: هيا نحيوم هما والجماعة الأخرى.
2: لا هما يسموا في حيو يعني هذيك السنة، أما كنرد نيت ولي فلض جمي أين الرد
0: مو ساعات ثم شكون ينسى
2: حييتم ما نصحوا المعلومة نحن
0: لا لا مو ساعات ينسى مش بالعاد
2: ليه أمور وذيك أنا ديما على الطاق لا بلا المهم كان نبدأ بالأخت صوتها لامع جدا والتفكر بلصتها أكثر ما يمكن الأخت رفيقة الورق
0: أي
2: كنت صدق لكن مستمع صوت
0: ما شاء الله عليه
2: نقول كيف تعرفين نقول الحق
0: نقولنا ما شاء الله عليه وقلنا
2: أيوة أيوة والأخت عايشوشة كذلك حياها ورد التحية بأحسن منها هي وعائلتها كل أمي زينة ذكرة هي
0: ذكرة حاجة أخرى
2: هذيك كابو هذيك اللاعب ليه ما فيش.

0: ان شاء الله ربي يفضل.
1: يعيش غني عادي ومؤمن صغير يحب يكلمك.
0: اي مرحبا بيه، مرحبا. قديش عمره مؤمن؟
2: الو عسلامه.
0: عسلامه يا روحي، عسلامه، عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك
0: يا روحي يا قلبي. انت قديش عمرك؟ 5 سنواتك رجال، انت كبير. يا ربي يا ربي، ان شاء الله بنجاح يا مزيان انت، وان شاء الله ديما بنجاح. كليت العلوش ولا اش كليت؟ اي عايشك يا روحي، ان شاء الله ديما لاباس، وان شاء الله ديما بخير.
1: قال لي حبي كلمك.
0: ان شاء الله ربي يفضل، ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفضل، ان شاء الله يا رب.
1: عايش اختي وربي يفضلك انت ولا فضلك في البنوته.
0: اي عايشك، الله يخليك
1: وكل عائلتك افراد عائلتك.
0: الله يخليك ان شاء
1: الله. ولا في البرنامج ديالي.
0: الله يخليك،
1: تحيه لك ان شاء الله، ربي يوفقك في العمل نتاعك.
0: اي عايشك يا عاد، عايش خويا. اي عايشك، شكرا ليك، وتحيه ليك وللعائله الكل، ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله. شكرا ليك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى ونمشوا النغم. الو الو، انقطعت المكالمه. على السلامه، مرحبا.
3: عيدك مبروك.
0: سنين دايما، مرحبا.
3: ان شاء الله انت ونوراتك الكل، والمعاك يخدم معاك العشير كله خير الكل.
0: يعيشك، ان شاء الله انت زايده بخير، ان شاء الله انت والعائله الكل. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما مرتاحين الحمد لله يا رب. انتم هما شنو احوالكم الكل؟
3: مفيدة
0: معاك. اي مفيدة، عرفت، قلت لك شنو احوالك العائلة الكل.
3: الحمد لله، وليداتي لاباس.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
3: نطلب غناية وردة.
0: وردة.
3: كان لو حتى ما قطعناه داير عيد ميلاد ولدي انا.
0: ان شاء الله كل عام وهو بخير. شنو هو الاغنية؟
3: ما عندكش فكرة. ما
0: عندكش فكرة. باهي.
3: بديت نحبك.
0: ان شاء الله ربي يفضله لك ان شاء الله.
3: عايشك ومدال يما.
0: ان شاء الله ربي يفضله.
3: هي مريضة وانا مريضة، ما لازم حد يطلع حد.
0: ان شاء الله لاباس لكم للزوز، ان شاء الله يا رب ربي يشفيها ويشفيك يا مفيدة.
3: عايشك يا اختي عايدة وليديتها، اختي دوكا في بهرة وليديتها، اختي سعدية البرة في ايطاليا.
0: ان شاء الله ربي يرد غربتها ان شاء الله.
3: ان شاء الله، ان شاء الله يعيشك.
0: وشكون اخ؟
3: سامعين الكل.
0: ان شاء الله الكل
3: حاسن. نقول لها ان شاء الله نسلم على سعدنا حاسن الكل.
0: ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله.
3: تركي نوره بيبي.
0: ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله.
3: ورث الكثير كل حبه، وانت زاده وبنيتك
0: يعيشك يا ربي.
3: وفاتن وهنا ماني ما فرد.
0: فكرتني بجو نحلى جو. كل ما تكلمنا مفيدة هاني فات
3: وفات نتولي هاني.
0: احلى يا ميت حتى. اي والله
3: والله ما احليه ما تزعوه البرنامج.
0: انا فات في الاخبار ولا
3: شنو المشكل؟ خليها تقرا الاخبار وتخدم على روحها
0: هكا. وعملوا نداء الفات خلت ترجع معنا.
3: عملها فاتونا ان شاء الله ربي ينورك.
0: امين يعيشك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
3: كلها ان شاء الله. واخت هادي يا بخوش ونعزاها.
0: ان شاء الله ربي يصبرها، ان شاء الله ربي يصبر.
3: مروه كلمتنا زيد راهي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
3: وعبد الحق نسري ما ننسوش، وصالح الفرسيسي نادي الورغي، كل عائلتهم من والله ما ننسوهم خلاص.
0: بالطبيعه بالطبيعه.
3: الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم الكل.
3: والله يذكركم انتم دينا بالخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله اجمعين يا رب، وان شاء الله ربي يرحم اللي توفى الكل. شكرا لك يا مفيده، وان شاء الله ديما بخير يا مفيده، وان شاء الله لاباس. شكرا لك يا لاله، بحال خير عايشك، الى اللقاء. اكيد تحياتنا لكم الناس الكل، باش نمشوا النغم ونرجعوا نكملوا معكم المشوار.

0: يا خروفنا يا احلى خروف.
1: عيد سعيد،
2: ان شاء الله عيدكم مبروك يا جماعه.
3: ان شاء الله عيدكم مبروك خويا
2: علوشي بابا علي.
0: يا خروفنا يا احلى خروف،
4: ان شاء الله عيدكم مبروك. كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم لامثاله، وربي ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. انور العياشي.
1: تمام الثامنة.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، عيدكم مبروك، أهلا بكم إلى موجز للأنباء. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجمعيات المعنية لضمان إنسانية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. أكد رئيس دائرة الاستغلال بشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين لوصيف أنه تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الأضحى من خلال تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب. خصصت شركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل نقل المواطنين في أفضل الظروف، وفق المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغنمية. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما أكد رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للسلامة المرورية أيمن الحكيمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لن يتسرع في إبرام اتفاق مع إيران بسبب مخاوف سياسية تتعلق بانتخابات التجديد النصفية، محذرا من أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمل العسكري إذ فشلت المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق يرضي الولايات المتحدة. إلى اللقاء.
6: عيد سعيد.
7: شلعيكم مبروك.
6: عيد سعيد.
8: شلعيكم.

0: أكيد نقولوا الأنس كل عام وهو حي بألف خير، ولد مفيدة تحيتنا ليه. خليني نسلم على اللي في الباج أوفيسيال راديو كيف باش ما يتغشوش علينا زيدا من حقهم، باش نعايدوا عليهم ونقولوا لهم كل عام وهما حيين بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. أكيد نبدو بالأستاذ عادل بن عارفة المحامي المعروف، أكيد عيدك مبروك سنين دايمة. أستاذ محمد الناصر الجبيلي عيدك مبروك سنين دايمة، وعيد على الناس الكل يقول تحياتي لكم من فرنسا. جلاسي محمد يقول مساء الورد ورايحين وإن شاء الله عيدك مبروك وسنين دايمة، شكرا ليك. أكيد هادي جويني يقول عيدكم مبروك وسنين دايمة، شكرا ليك وشكرا على الورود. عبد الباري البوري كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وعيدكم مبروك، شكرا ليك. نفيسة معروف كانت تتصلت بينا زيدا وتقول مساء الخير وكل عام وانت بخير، شكرا ليك. روضة ويلي تقول عيدكم مبروك وسنين دايما، هنونة وأمسية ممتعة معاك، تحية الكامل للفريق المستمعين الأوفياء ودمتي متألقة على الدوام وبالتوفيق للجميع، شكرا ليك. لجينا رودينا غنجيتي ونحب نبوسهم برشا الفتيات المزيانات، هنونة الغالية بتبيع هذه أم الفتيات المزيانات تقول هنونة الغالية عيدك مبارك وينعاد عليك بالصحة والخير والعافية ليك وللعائلة الكل وكافة الفريق العاملين معاك في الأمسية هذه، شكرا ليك. وبوسة كبيرة للبنوتات. عليلة اسكندراني زيدا يقول مساء الورد وكل عام وانت بخير، شكرا ليك. محمد بن سعيد تحيتنا ليك وكل عام وانت بألف خير، وقلنا كل عام وانتم بخير. تحيتنا زيدا الإنوبلي يقول عيد سعيد ويعيد على الناس كل، شكرا ليك. رفيقة الورغي كانت اتصلت بينا وزيدا تبعث لنا برشا ورود برشا حاجات مزيانة، شكرا ليك يا رفيقة وعيدك مبروك. عادل أو خالد سامحوني خالد عكرمي يقول مساء النور ومساء الفل كل عام وانت بخير، شكرا ليك. كحلاوي منصف يقول كل عام وانتم بألف خير، عاده الله عليكم بالخير واليوم والبركات وعلى كافة العائلة، شكرا ليك. حمايدي لويزا تقول كل عام وانتم بألف خير، عيد أضحى مبارك وسنين دايما، شكرا ليك. رضا عبدة يقول عيدكم مبروك الأخت هناء كل عام وانت بخير، كما أهدي أغاني الحصة إليكم وكل أحبابي وعائلتي خاصة الدومة ولولو آدم وائل، وشكرا شكرا ليك وإن شاء الله ربي يفضلهم. زير زير بونجور شكرا ليك توجور إليغانت وعيدك مبروك، شكرا ليك. من الجزائر وتحياتنا لكل أشقائنا في الجزائر. نجاح المنصر إن شاء الله عيدكم مبروك، شكرا ليك وعيدك مبروك. كيف كيف صابرين يونسي مساء الورود. ياسمين تحية طيبة ليك أخت هناء إلى كامل فريق البرنامج العامل معك بالتوفيق الجميع، تحية عطرة إلى مستمع إذاعة الكيف وعيدك مبروك سنين دايما، شكرا ليك وعيدك مبروك. عماد الهمامي عيدك مبروك هنا وسنين دايما أحلى راديو في الدنيا، شكرا ليك وكل عام وانت حي بخير. محمد سعد كل عام وانت بألف خير، وشكرا محمد سعد منزل بوزيان شكرا ليك وكل عام وانت حي بألف خير انت وكل أهلنا في منزل بوزيان. محرز ورتيني يقول عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية يا رب العالمين، عاد علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. ونعيمي سفيان يقول عيدكم مبروك وكل عام وانت بألف خير وصحة وعافية، شكرا ليك. واللي نسيتهم ان شاء الله نرجعوا لهم قبل ما يكمل مشوارنا، تحيتنا ليكم ونقول ألو عسلامة. ألو
1: أحلى تهاني، أحلى تهاني بالعيد السعيد لأحلى منسقين وأحلى منسقين وأحلى تقنيين. تحية لصاحب الحنجرة الذهبية أنا ما دفع كل العاملين بالإذاعة.
0: يعيشك يا عبد الحفيظ،
1: مبروك صيد
0: سنين دايما وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا رب، إن شاء الله ينعاد عليك وعلى العائلة الكل بخير يا عبد الحفيظ.
1: وعيد ما دفع كل كل كل
0: يعيشك الله يخليك، شكرا ليك يعيشك يعيشك شكرا ليك وإن شاء الله ديما بخير. كان معنا سليم بعد التحق بينا، لا سليم روح سيء التحق بينا حاليا أمين ولسعد.
1: تحياتنا للأسعد القروي وتحياتنا الأمين.
0: يعيشك الله يخليك، شكرا ليك شكرا ليك يا عبد الحفيظ وإن شاء الله ديما بخير.
1: تحية ربي للأعز الناس اللي عنده كل أسرته، تحية العائلة الفيصل المحيمدي خاصة مريوم وأريس وإتاز المحيمدي بعندها، تحية للعزيز منير الشندوبي وعيت لكل إن شاء الله، حتى إذا كان ما يسمعش تحية كده تدهنات بلغ له التحية
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. تحية العم طاهر المحيمدي والواعر المناعي عيشوشة شكري زويلي مبروك الغزيم، عدنا باشا ما سمعنا هاش
0: إن شاء الله تكون خير بخير ان
1: شاء الله. محمد يونس فارسي منجي تبوعي، حيكم برشا برشا
0: تحية لي.
1: وهيك معناها قدام يعني خاطر مكتوبة ثنائي المحبة إيمان حناشي وهنا مادة.
0: يعيشك الله يخليك، شكرا لك.
1: وإن شاء الله ديما متألقي.
0: يعيشك إيمان إيمان حناشي غدوة إن شاء الله تلقيه نهار هاني ونهار يمين.
1: ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا
0: سيدي ان شاء الله. مرحبا بكم الكل.
1: وانا ارحب ربي غمرتيني بلطفك، والا وغنيت كوكتيل قاسم كيفي.
0: قاسم كيفي والا غمرتيني بلطفك، واضح واضح يا عبد الحفيظ.
1: التخمين البهين يعدونا
0: ان شاء الله، اكيد نشوفه مع زميلنا ان شاء الله يعدينا الاغنيه ان شاء الله. شكرا لك.
1: طالما تلقي.
0: يعيشك الله يخليك يا عبد الحفيظ، وتحياتنا لك ولعائلك. الله يخليك، شكرا لك وتحياتنا لك. شكرا لك، الى اللقاء. اكيد تحياتنا لكم الناس الكل ان شاء الله. نحاولوا امين نعدوا له الاغنيه بالنسبه لغمرتيني بلطفك والا قاسم كيفي، اختار اللي تحب انت. حط لنا غمرتيني بلطفك والا قاسم كيفي ونشوفه مع بعضنا. ناخذ مكالمه اخرى على كل. الو،
2: عيدك مبارك أختي
0: هاني. عيدك مبارك وسنين دائمة.
2: كل عام وانت حالك خير.
0: وانت بألف ألف خير إن شاء الله يا رب.
2: أنت والبنوتة الصغيرة.
0: يعيشك الله يخليك وإن شاء الله أنت بخير يا رب.
2: عايش معك علي بالبرجي الحجري من قرية لربس.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل أهالينا في قرية لربس.
2: والله يسلم عليك الكل هنا.
0: يسلمنا عليهم الكل دار دار.
2: ماشي نسلم على العزوزة الحاجة محبوبة.
0: أي
2: أمي.
0: إن شاء الله ربي يفضل
2: الحجري والأستاذ شكري وجوزته نسرين وبناتها والأستاذة فاطمة وإلى كل مستمعين إذاعة الكيف.
0: يعيشك يا سيدي وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله.
2: أرحم والدينا.
0: يعيشك والدينا والديك، شكرا لك وتحية لك للعائلة الكل، إلى اللقاء. أكيد مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير الناس الكل. المهم ما تكونوا لباس وسلامات وعيدتوا الناس الكل لباس. غالي للعلوج ما هوش غالي، المهم أنه العيد يتعدى لباس وسلامات والناس الكل تضحك من قلوبها، حتى لو كان باش تقولوا لي مهما يصير لما في العيد وحدها. بالحق لما في العيد وحدها، وتفكروا بالحق تفكروا البعاد عليكم من أقاربكم عائلاتكم الكل قريبة الموسعة، أبائكم أمهاتكم حماواتكم أحموكم أي واحد تفكروا في المناسبة هذية، لأنه هذية هي المناسبات اللي تقربنا وترجع شوية هك اللحمة بين العائلات إن شاء الله. ألو عسلامة.
3: أهلا بنتي، كل عام وانتي حي وخير.
0: أهلا بيك، نستنوا حتى نحن. عيدك مبروك.
3: كل عام وانتي حي وخير. سنين دايما
0: هاكا كي نختمها في الاخر مع أمي زينة تكوني محلاها.
3: حل يا يامك
0: يا عيشك يا غالي. عيشك
3: ينورك يا عزيزة، ربي يخليك.
0: يعيشك يا أمي زينة، ربي فضلك إن شاء الله.
3: كل عيدك مبروك أنت وأسرة إذاعة الكل. يعيشك أنا معاك اليوم.
0: يعيشك
3: والبنوتة وفاميلتك الكل.
0: يعيشك
3: أسرة الكل، صلى كل عام وهم حيين بألف خير.
0: يعيشك يا رب.
3: ونحيي سي عماد، بالله يحييني يفرحني يا ربي فرحه وأسرته الكل، وكل عام وهم حيين بألف خير. وقول له ما شاء الله عليك، راني ديما نتبع فيك في كل شيء ما شاء الله عليه. ما شاء الله كل حصه يدخل لها ما شاء الله، والله ينفع في برشا حزيت ما شاء
0: صحيح.
3: الله عليه
0: ما شاء الله،
3: ربي يبارك
0: له ان شاء الله يا ربي. ما شاء الله عليه ان شاء الله يا ربي، ربي يبارك له.
3: وصلاح باللي ولدي صلاح ديما يحيي فيا يا ربي.
0: هو لما حال راه كلهم يحيوا فيكم يا
3: كل كل يعني حيهم الواعظ يجلو الكل الكل. رفيقة الورغي هي وبنوتتها، ربي خلاها ديما ديما يسر علي ديما يسر، ربي فرح مراني ديما في الاستماع. امين يا هزيت تهزي علي تجي غني تهزي علي اللي انت تقولي بسلام وانا نقول لك الو الو. انا بنيتي هاني نام
0: كان جيت سمعتك من نخلي نحطش الغناء. ما حسناش
3: ما سمعتني لا في بالي ما
0: سمعتني ما حسناش بالغناء، حسنا بامي زينة برك.
3: عايش بنيتي راني انا قلت لك يعني راني معاك كل حصه والله.
0: احنا ماذا بينا هكا هكا باش نقترح عليك، خل تسخن لنا الدنيا بالكدا في الصيف وجيب حذينا الويله هكا نهار السبت، اختار الوقت اللي يساعدك ويجاب حذينا. مرحبا بيك بالحق، كون فرحانه برشا انه نشوفوكم يزينا وتكوني بحذينا ان شاء الله.
3: يفرح قلبك وربي يخليك ويطول في عمرك وربي يهنيك.
0: قولي لي برك النهاية اللي تنجمي تجي فيه بالسبت الجمعة قصدي. مرحبا بيك ان شاء الله يا ميزينة، ان شاء الله
3: يا ربي يخليك يعلي شينك
0: يعيشك يا ميزينة،
3: ينورك الله يعلي شينك وينورك. وقلت لك راني ديما معاك حتى في رحاب الجامعه انا
0: متبعيك. يعيشك يا
3: هنونه ما شاء الله على بنتي.
0: يعيشك يا ميزين
3: والله ربي يبارك لبني في راني ديما معاك. غير بروك يبدا ضغط ما نجمش نتحصل.
0: المهم انت نعرف انه نقول نعرف انت ديما تقولي رانا نسمع فيك ونقولوا ميزينه تسمع.
3: زيد خاتي نتأسف كيف بحي وفي وين يوم الزيدة وغيبة علينا وإن شاء الله المال خير وناس زيد نتأسف يا رب يزع علي.
0: هو اللي غالب رقمك ما يطلع ليش سينا ونعود
3: نقول لها قلت مش نقول لها نين مرة شيء نخط تاكسي ونجي.
0: مرحبا بيك يا زينة، مرحبا مرحبا ونخلصها نين من عندي التاكسي ما غير ما تخسر علي. لا مرحبا بيك وامي على راسي وعيني ان شاء الله ربي يفضلك ان شاء الله.
3: وبالله العزيز بالله العزيز ما الناس قلت يشهد علي ربي لاني حطيتك بنتي
0: يعيشك يا ميزينة يعيشك
3: وعندي بنيتي لا نعرفك لا نعرف الكل ربي يبارك
0: يعيشك.
3: حبينا بعضنا ونحن ما نعرفوش بعضنا
0: وش هذا الحب البيل الحب البيل ما فيش تخدم مخ.
3: انت لما تجينا البرنامج وانت لما تجينا الوحده كله لميتي
0: ان شاء الله ديما ملمومين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
3: يعيشك وانت شفيني ان شاء الله في الخير وربي يعلي شينك ويهنيك وينورك
0: يا غالي ربي فضلك ان شاء الله. يعيشك شكرا لك
3: عمي ما ربي بك وسلم عليكم الكل وسلم على المستمعين الكل اللي يسمعوا فيا واللي يكلموني واللي ما ان شاء الله يا ربي هنيهم يفرحوني الله يفرحهم يجزيهم المولى ما ان شاء الله يجزيهم ربي بكل ما هو خير يا رب.
0: امين يا رب العالمين.
3: يا رب يا رب كل عام والأمة الإسلامية بخير
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ديما بخير يا ميزين. الله يخليك شكرا لك يا ميزين.
3: الحمد لله كلمت خير قلت اليوم ما لازمك كلمت خير وهذه تهود
0: ما دام 3 سوايع لازمك تتحصلي عليه حتى في شوي
3: اذا اليوم تطويل
0: اوكي على ذمتك يا ميزينة في كل وقت. مرحبا بك يعيشك يا ميزينة الله يخليك
3: والله فرهدتونا والله ما شاء الله
0: يعيشك.
3: ربي ينوركم ربي ينوركم والله مفرهدين برشا عبيد والله
0: يعيشك. وقت ما تنجم ميزينة وقت ما تنجم بالحق خلينا رقمك وقت ما تنجم خلينا رقمك باش نطلبوا لي انه ما عنديش بالحق ما يطلع ليش رقمك الا غالب. خلي لي رقمك وقت ما تنجم ان شاء الله الوقت اللي تنجم فيه خلي لي رقمك. يعيشك يا ميزينة يعيشك الله يخليك يا ميزينة.
3: هنونو خايفي نجم نعمل تحية
0: اي بالطبيعة تفضل تفضل ميزينة كما تعملش انت تحيشكم في عمل
3: لا خاطر هو مسكين اول عيد يعيد بعيد وحبيت نحييه ان شاء الله يكون يسمعني ولي
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
3: نقول له عيدك مبروك يا لولو ان شاء الله ربي يهنيه وربي يسعده
0: امين يا رب.
3: ونجيل وغنيت يا حبيبي يا غايبين وحشتوني يا غلي
0: ايه عاد في ساعة وحشنا يا أمي زينة تو يا رجالنا ان شاء الله
3: واستغرون ويعني ديما كان ديما معي عيط لي أمي مش وخيلتونا
0: ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يرد غربت ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله يا رب.
3: امين
0: يا عايشك يا أمي زينة وسلمنا على سرورة برشا
3: سلم كان
0: فيك
3: سلم عليك
0: وايدي
3: تكمل الامتحانات وجيت وتكلم
0: ان شاء الله يا ربي ربي نجح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي عايشك يا ميزينة عايشك الله يخليك الله يخليك شكرا لك عايشك سبحان خير يا ميزينة عايشك شكرا لك وليلتك زينة وربي فضلك ويطول في عمرك ميزينة ومحليها مراه بالحق. واحد كي يسمع صوت ميزينة ودعي ويتها ما يحب شيء آخر مانيش نجامر ونحكي كيكة بالحق قديش نفرح كي نسمع صوت أمي زينة إن شاء الله ديما بخير إن شاء الله يا ربي ربي يفضلها بالحق وربي يدوم محبتها في قلوب الناس الكل إن شاء الله ربي حبب فيها خلقها محلاها مرأة وربي يفضلها لعائلتها الكل. ناخذ مكالمة أخرى. ألو
4: عائلتها الكل
0: سكرنا الراديو باش نجمو نسمعوك عاد. ألو
5: ألو عسلامة
0: عسلامة لاباس شنو الأحوال؟
5: الأحوال
0: الحمد لله. أما بعد شوية من بحث الراديو ولا سكر
5: واضح
0: ولا سكروا خير خلنا نرتاحوا. أنا مديدة ما سمعنيش السويت
5: هكذا هكذا أموني يا باهية.
0: هني هني مش
5: أمين. هنون.
0: يمين غدوة إن شاء الله.
5: هاي باهي باهي باهي
0: باهي. أنا مدايدة ما سمعنيش صوتك يا منجي.
5: هاك ريتا ريتا يا هنونة.
0: عيدك مبروك. الناس كلها تسأل راهي وينو منجي.
5: عايشك عايشك ياخذ بخاطرك يا هنونة يا باهية.
0: يعيشك الله يخليك.
5: إن شاء الله عيدك مبروك.
0: سنين دايمة.
5: وتحية ليك وكل أسرة إذاعة الكيل.
0: يعيشك الله يخليك.
5: والسيد المخرج مخويا الأسعد.
0: اي معنا الاسعد
5: معنا
0: الاسعد ومين زيد
5: زيد وربا شوف اللي تسمي محلهم تحيه ليهم بين قوسين وان شاء الله عيدهم مبروك
0: امين يا رب
5: به اسم البنوت ساعة
0: جنى
5: نعم
0: بنتي نا ولا بنت شكون
5: بنتك انت يعطيني حاجه
0: ان شاء الله يا رب جنى بنتي نا
5: هاي يا ربي يفضلها لك ان شاء الله
0: يعيشك امين يا
5: ان شاء الله عيدها مبروك ويعطيك الصحه للبرنامج ونسمع ديما صوت الجوهري الباهي
0: يعيشك الله يخليك
5: يعيشك يعيشك راكي محبوبه برشا باهيه باهيه باهيه
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
5: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي المهم تبدو راضين علينا وكهو
5: ان شاء الله بحول الله
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله ولو ننتخش شوي نطلب نطلب نطلب نطلب نطلب هكذا المكالمات صحيحه معناها عيد وناس تعيد و ما شاء الله الحمد لله كي تحصلت
0: الحمد لله المهم سمعنا صوتك
5: يعيشك الله ياخذ بخاطرك
0: يعيشك الله يخليك شنو الاحوال الجبل
5: والله والحمد لله وشكر لله
0: الحمد لله
5: الحمد لله
0: ونعم ربي على كل شيء
5: والله نحمد ربي على كل شيء الحمد لله على كل كيح
0: يا مجبل راه وخضار محليه والريحه المزينه والجو
5: هذاك اليوم يا بنتي وتشوفك قاعده فيه بكسيطة مشويه وكالدنيا وكالعالم
0: مع المشوي انا شاهدت الناس الكل انت تو
5: يا رسول الله الواحد يمسح شويه ربوح ما كملتش الباقي
0: نزلت ما كملتش تو واحد يقول ريحه جبل وسلطه مشويش خليت
5: والله العظيم يا تريح يركب 66 كيف
0: انا ساكتي انا ساكتي
5: هلا لا يجوا بحذين هاونا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله والله ان شاء الله
5: بالليل بين قوسين اسمع طلب برص اميتك وبنيتك نهار تستدعى امك زينه استدعي
0: مع بعضكم
5: جاه ربي خاطر
0: في الليل راه باش نجم تجي من غادي لهنا تنجم ولا راه في الليل امي زين
5: هاي ما يسالش في الليل في المصيف الصباح ولا اللي كان هو
0: ان شاء الله قدره
5: ربي نقبل كل حاجه هذيك المراه الطيبه ونجي ونحضر معها في البرنامج
0: ان شاء الله بقدرة ربي مرحبا بكم الكل ان شاء الله يا رب ماذا بيا تعرف شنو نعمل لمكم الكل هكا مع بعضكم وجو الكل مع علاش تفقوا بالتليفون حد ما يشوف حد يجوا تلموا الكل
5: ريت محليك ريت محليك والله بالحق
0: ان شاء الله نخملكم فيها هكا حاجه ما مشكله في الاستوديو ما هزناش الكل
5: هاي يا بابا باش بغي وكل الحاجه هذيك المراه الطيبه
0: ان شاء الله
5: اكثر من اللازم
0: ان شاء الله هي بالحق محليها امي زينة المراه ما شاء الله عليها ربي يفضلها ان شاء الله
5: اللي تتكلم والكل ذكرني في الوالده الله يرحمها
0: الله يرحمها ان شاء الله
5: اي والله العظيم
0: ان شاء الله ربي يرحمها ان شاء الله الجنه ان شاء الله
5: يعيشك يعيشك
0: يعيشك هاي عشكم تسلم يا منشي
5: باهي نبدو بسي عبيدي بنعطي بقاه الله ودخل الوطن ورجل طيب
0: ان شاء الله ربي يحمي ان شاء الله
5: امين خويا رمزي المجري من أطيب الناس ومن أعز الناس مانيش نمدح فيه خطر سلك الأمن ضايع وتحية بين قوسين لكافة أعوان الأمنيين وكل.
0: تحية لهم الكل
5: تحية لهم الكل نعم الخويا جمال الخويا محمد علي وخويا صابر لفشخ لبس وجود وتحية لهم زادة كيف كيف وكيفة الأحباب والأصدقاء وكل من يسمع صوت منجي أخوي الواع المناعي وتحية أخرى لأمي زينة ونقطة دراهم إذا كان الاستماع جابت علينا برشا برشا
0: إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله يكون المشكل في التليفونات ولبس عليها
5: هاي إن شاء الله بحول الله إن شاء الله المناعي خير ديما
0: إن شاء الله يا ربي
5: عم الطاهر المحيم دي الاستماع عليك واختي رفيقة الورغي
0: اي
5: اذا كان في الاستماع وتحيه لك انت وما تنسانيش في الاستدعاء
0: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله
5: اسمعني ما تنسانيش في الاستدعاء
0: ان شاء الله
5: والعشاء اسمعني لما هو في الليل هو
0: اي
5: بس العشاء اللي كنتي برزقين
0: برزقين في تدلوا يا سيدي اما مش نيل باش نطيبوا نشريو لكم
5: نعم
0: باش نجي ناخذ مزيد نطيب لكم
5: تحمل مسؤوليه دبر راسك المهم جي نلقى البرزقين
0: تو نتصرفوا لكم
5: يعطيك دودة محلية
0: يعيشك الله يخليك شكرا لك يا منجي شكرا لك إن شاء الله
5: هاي الأغنية عاد
0: ما أنت قعدت تحكي لي ونسيت الأغنية
5: مريت هكا هو هكا تلهينا في الصلاة مشوية والبرزقين
0: شنو هو الأغنية
5: أغنية بالله نحب أغنية للوليد التونسي الأم
0: الأم
5: إذا كان سيد المخرج ويرحم والديك ووالديه
0: والديك
5: يعيشك والديك التونسي على
0: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله واضح يا سيدي وتحية ليك وللعائلة الكل شكرا لك
5: اسمعني هاني مش نذل أما تو
0: أنا خاتي أنت والمخرج
5: يرحم والديك ووالديه هاي
0: باقي ذول وليد التونسي يقولك مثلا مش على الأم نحطه سمير لوسيف
5: ميسي
0: ما يسيلش هاو قالت ما يسيلش
5: مبروك مبروك علي نبيع في عالم مبروك
0: بيع وشري واضح يا سيدي واضح شكرا لك يا منجي وليلتك زينة شكرا لك إلى اللقاء شكرا لك ناخذ مكالمة أخرى وباش نمشي للأنغام باش هكاك نجمو نسمعوا بقية الأنغام بعد تو تكونوا مع أمنة تنجموا تزيدوا تكملوا تقدموا التهاني نتاعكم ناخذ مكالمة ألو الراديو بربي الراديو باش نجمو نسمعوكم ألو الو عسلامة الو الو عسلامة مرحبا سلموا على عبيدي فتحية اللي تقول مساء الورد تحية ليكم ايكيب راديو كيف وعيدكم مبارك وكل عام وانتم الف الف خير بهذه نحب نقولكم سكروا الراديو وإلا ما نعرفش بعدهم بحذي حاولوا خلونا نسمعكم انتوما نسمعوا صوتكم انتوما مش بقاش نسمعوا في كل يحكي وجناحه يرد عليك نسمع في صوتي كهو بي ألو عسلامة ألو بي تحية لكم الناس الكل مين نمشوا النغم ومن بعد إذا كان مازال عنا شوية وقت نرجع نحاولوا كل واحد مقطع من الغنية اللي طلبها بشكل كنجمو نكملوكم الأغاني اللي طلبتوها ونرجعكم إن شاء الله.

تحيتنا لكم الكل وتحية لكل الأمهات. ربي يفضل كل أم وربي يرحم كل الأمهات اللي توفوا, وإن شاء الله ربي يفضل كل أم تاج فوق روسها إن شاء الله. نرجعكم.

خاطر يستنوا باش نعايد عليهم الكل. نسلم على امي وبابا ان شاء الله ربي يفضلهم ونبوسهم بوسه كبيره. نسلم على جنونه بنتي المزيانه ان شاء الله ربي يفضلها لي، اسيل، زكريا، جنان، ليان، تقي، امين، اولاد اخواتي ان شاء الله ربي يفضلهم، اخوتي نساهم ورجالهم ان شاء الله ربي يفضلهم الكل. احمو يا حماتي، باش ما ننساش زيد راجلي اللي يتغش عليك كتولي مشكله. تحيه كبيره لزوجي، شكرا لكم الناس كلها، تحيه لسعد وعائلته وزوجته وأولاده، تحية المحمد أمين ببكري وزوجته وأولاده إن شاء ربي يفضلهم الكل، وعم رشيد تحية ليه والد محمد أمين ببكري، ربي يرحم عصام إن شاء الله يا رب يا ربي مثويه الجنة، ربي يرحم مروة الجدواني كيف كيف يا ربي مثويه الجنة ويا ربي يرحمها، وإن شاء الله ربي يصبر عائلاته ويصبرنا نحن أكيد الكل. شكرا لكم الناس الكل، بعد تكون حاضرة معكم آمنة في بقية السهرية، وهذا وليد التونسي ليلتكم زي.

0: سعيد سعيد
1: شلعيتكم مبروك
0: عيد سعيد
2: شلعيتكم مبروك
3: يا خروفنا يا أحلى خروف
0: عيد سعيد
4: شلعيتكم مبروك يا جماعة
5: شلعيتكم مبروك يا
4: علوشي بابا علي
3: يا خروفنا يا أحلى خروف.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: تمام التاسعة
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
0: السلام عليكم. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. هذا ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث ليختمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرة مكة المكرمة. أكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين لصيف أنه تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الأضحى من خلال تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب. خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل نقل المواطنين في أفضل الظروف وفق المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة وفق ما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عيد سعيد شلعيتكم مبروك
0: عيد سعيد
2: شلعيتكم

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع، أمسية طيبة نتمنوها لكم وصهرية مزينة. قبل كل شيء خلينا نقول لكم إن شاء الله أيامتكم الكل أعياد، عيد مبروك، سعيد عليكم الناس الكل، إن شاء الله يكون نهاير تعدى مزيان. نعرفوا اليوم فما شوية تعب للرجال نساء زيد ذلك، علاش نسلم عليهم الكل ونحيوهم الكل ونقول لهم إن شاء الله ربي يعطيكم بصحة البدن وميسالش، إن شاء الله كل عام يتعود عليكم بالخير. نتعبوا شوية ميسالش التعب مخلوف، لكن ديما الفرحة واللمة أجواء العيد بطبيعة عندها رونق خاص. على كل مرة أخرى نقول إن شاء الله ديما فرحانين باش نتواصل معاكم في تهاني العيد، في عيد سعيد حتى لنصف الليل الليلة، باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية مباشرة على 78 227 160. الناس اللي تحب تسلم على الأحباب لقارب لأصحاب تقدم لهم لديديكاس، نعرفوا أنه فما برشا ناس مروحوش عندهم بطبيعة الحال ارتباطات، وفما اللي مع العائلة ويحب يسلم على الناس اللي بعاد عليه. دونك أهلا وسهلا بالجميع، نقول زادا تحياتي للإيكيب اللي معايا اليوم، زملائي في التأمين الحصة الليلية هذية، كل من الأسعد بن عياد على الكونسولات، محمد أمين بوبكري في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم ابن الخليفي في تقديم الحصة هذية. دونك خلينا نرجع لأجواء الموسيقى بعد شوية، راجعين لاستقبال مكالمتكم الهاتفية 78 227 160. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مكملين معكم احنا المشوار حتى نصف الليل. أهلا وسهلا بالجميع. 29 دقيقة بعد التسعة، مازلنا في بداية المشوار. نذكركم باللي تنجموا تتواصلوا معنا، تقدموا تهني العيد على 78 227 160. نعود النمرو 78 227 160. خلينا نمشي والأولى مكالمتنا، نشوفوا شكون معنا لليلة. ألو، عسلامة.
1: ألو، عيد سعيد وعمر مجيد وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتي في الله، ليك أمونة الغالية ولكل فريق خونا الأسعد خونا محمد أمين، تحية لكم جميعا أحبتي في الله.
0: يعيش كل الله، مرحبا بيك. شكون صاحبة الصوت المزيين هذه خلنا تعرفوا عليها؟
1: يا ربي خليك رفيقة الورخي من الكيف.
0: أي مرحبا بيك يا رفيقة، شنحوا لك عيدك مبروك.
1: يا ربي خليك، ونسأل على حواركم انتوما ان شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف عافية.
0: يا عيش كل الله. صديقتنا عاد رفيقة الورغلة، صديقتنا وصديقة الصفحة، مرحبا بك يا للا. بهي رفيقة، بالمناسبة هذه شكون كيفاش تعدى ساعة نهير؟ تعدى
1: كما تعرف العلوس كبير وقدر.
0: اي اكيد.
1: والحمد لله، راه هو في العيد يعجبني كانت شيلة الرحم، راه
0: بالطبيعة مش عيد ماكلة. صحيح صحيح
1: بالضبط، هذا رأيي معناها.
0: اي صحيح، اعيادنا الكل ما هيش نتاع ماكلة غير الغالب، احنا يعني خذتنا الدنيا شوية. هو بطبيعة الأعياد هي للتقارب، نذكروا الأحباب، نذكروا الأقارب، صلة الرحم بيان سور، هذيك الباز اللي دينا ديما يوصينا عليها. إن شاء الله بالعيد وإلا من غير عيد نكونوا ديما ملمومين وديما بخير. باهي لالا، ليش كنت قدم اليوم تهني العيد؟
1: نقدم تحية أول لكم أنتم يا
0: غالية. يعيشك فضلك
1: ديانا أمونة. نقدم تحية في عيد الخميس زميلكم أخونا فتح الرايز، أختنا الغالية حنان بن مصفى، أخونا كريم العوادي، أختنا إيمان حناشي، أخونا هشام بن صحابة، أخونا سليم الرزقي، وشاف حامة وشاف نزار، وكل من يلتقط ذبذبات موجة راديو الكيف. وتحية كبيرة لأخونا السعودي، أخونا عماد، أخونا عم الطاهر، وايضا خونا عماد المناعي، خونا منجي نصر ليان. نقول ونشكرك يا الغالي، راني سمعتك، معناها تحيه ليك كبيره برشا. امنا زينة، معناها المراه الطيبه هذيك. خونا سلاح الحرباوي، اخنا تحفونه عايشه اليعقوبي، نقول لها يا حبيبتي راني نحبك انت والعائله. عم جلول غزواني وعم الواعر وامان امونة. اقتراح يرمشها لإيهاب توفيق،
0: يرمشها
1: وتصبحنا على أمل يتحقق. وإلى اللقاء أحبتي في الله.
0: يعيشك يا رفيقة، ليلتك زينة، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. يرمشها إيهاب توفيق، هذا يعني الطلب من عند صديقتنا رفيقة الورغي. بيان سور إن شاء الله نلقوا الغنية وتسمعها معنا الليلة. نعود نذكر باللي احنا معكم حتى نصف الليل في استقبال مكالمتكم الهاتفية 78 227 160. أهلا بكم من الناس كلها. خلينا نمشيو للمكالمة الموهبة. ألو عسلمة.
2: ليلى، ألو عسلمة.
0: مرحبا، عيدك مبروك.
2: زين دائما، شنو حوالكم؟ عيدكم مبارك.
0: يعيشك يا سيدي، كل عام وانت حي بخير. شكون معنا؟
2: مونجي سالمين.
0: مرحبا بيك سي مونجي، شحوالك؟
2: والله لاباس، شنو حوالكم انتم؟
0: الحمد لله يا سيدي لاباس.
2: عيدكم مبارك. يعيشك. على كل عمال إذاعة الكاف وإلى كل الأحباب وإلى أمي وأخواتي وأحفادي وولادي وكل على بعض.
0: ربي فضلك ليهم يا سيدي ويفضلك ويفضلهم هما ليك. إن شاء الله كل عام سيد مونجي وانت حي بخير. عندك شي نغم تحب تسمعوا الليلة معانا؟
2: لا لا، غاني كل تعجبني يا أختي.
0: ذي برشا. يعيشك سيد مونجي، يعيشك، يعطيك صحة، سلمنا على العائلة. يعيشك. نكملوا بطبيعة، نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية اللي عنا الليلة. ألو مرحبا. ألو.
3: الو عسلامة.
0: يسلمك، هذه صوت صديقنا صلاح، هكا ولا لا؟
3: يعطيك الصحة ماك يا أمونة.
0: مرحبا بك يا صلاح، عيدك مبروك انت والعائلة.
3: يا عايش اختي، واني امنة، واني امنة هكا
0: في امنة عجت في الليل بعد ما خضت امورها الكل.
3: نعرفك
0: اي. عايشك يا سيدي. اكيد باش تقدم تهاني العيد بطبيعه الحال للحبيب للعائله. صلاح هكا ولا ايه؟
3: هكا ولا تهاني ليك انت وعائلتك. بالنسبه للاصحاب عيطت عليهم الاغلب نتاعهم، ما ثم اللي نسيت هو سي سامي الرياحي، نسيته.
0: اي
3: نعيد عليه ونقول له عيدك مبروك. اختي دراهم الخلفاوي اللي ان شاء الله يكون المانع خير، ما سمعناش صوتها. سي المولدي ضروب سنة كيف كيف، وسمى سي كمال بالفطوري المولدي الخليفي ما بين قوسين سنة ما سمعت صوت.
0: إن شاء الله يكونوا بخير الناس الكل.
3: أمونا ونحب اللي نسمعوا عبد الحليم حافظ.
0: أي
3: جانا الهواء.
0: جانا الهواء به يا سيدي تدلل يا صليح، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت والعائله، واكيد تسمع جانا الهواء ليلى معانا. تحياتي ليك. خلينا نستقبلوا المكالمه قبل الاخيره. الو عسلمه. الو الو الو انقطعت المكالمة هذه. نشوفوا المكالمة اللي بعدها. بتبيعة باش ناخذوا يعني كل مرة 5 مكالمات ونعدوا بتبيعة الاختيارات الغنائية اللي طلبتوها وقدمتوها في التهاني العيد انتعكم. ألو مرحبا
4: عاصمة ختامنا.
0: مرحبا بك يا للا منورتنا. شكون معنا؟
4: يسكي منورة يا رب يعينك وختامنا. أنا خلود اللي كنت معاك حاضرة في السيف في البرنامج.
0: أي ذكرتك ذكرتك يا خلود. شنحويلك عيدك مبروك.
4: عيدك مبروك وربي يرحم خويا عصام
0: ان شاء الله يا ربي،
4: واخت مروة
0: ان شاء الله ان شاء الله في الجنة ان شاء الله ربي يرحمهم يعيشك يا خلود.
4: حظيت بربي ديكاس لعائلتي الأمونة.
0: اي تفضل.
4: لعائلتي الكل.
0: اي
4: وأمونة انا باش ندلل عليك شغنية.
0: اي مرحبا بتدلل يا ليلى تفضل.
4: احنا نحب نسمع جديد في إذاعة الكيف هكا ولا ليه؟
0: اي بالطبيعة.
4: وقال لك جديد ما توقع كان عم طائم من الخليج.
0: ان شاء الله اذا كان موجود ان شاء الله.
4: سيدي انت في بالك سنين رجعت للسياحة الفنية.
0: اي اي
4: ودونك خرجت اغنية عندها 3 أيام
0: هي وحمائي. هي محمد حمائي بحرية
4: اسمها بحرية.
0: بحرية
4: مرازيك امنة تاخد منا الخدمة ونعرف امونة. حقيقة ايش عم قول لك علاش كتبتها كم انت يا ستوريات هي اش مش نحكي لك. 3 أيام وانا ام بوكل معها الاغنية بعد تبيع عن جتابية.
0: اي فهمتك باهي يا خلود. ان شاء الله ان شاء الله لما حل الاغنيه من خاطر فما بطبيعه الحال اذا كانوا نصبوا الاغنيه جديد لازم يعني لما يتعدى برشا مراحل خاطر فما حقوق البث والكل. نشوفوا اذا كان موجوده سينو نوعدك باش تسمعها يعني ليامات هذوما عبر موجات راديو كيف.
4: اذا كان هي خرجت الزغنيه اذا كان الحضن الشوك والا تبيع موجود علاش
0: لا؟ علاش لا؟ واحده منهم باهي لله تدلل يا خلود. يعطيك الصحه على الاتصال هذه مره اخرى. نقول لك يا خلود ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله. خلينا نمشوا للاختيارات الغنائيه اللي طلبوهم مستمعينا اللي موجودين عنا في البروزر. نسمعوهم ونرجعوا لاستقبال مكالمتكم على 78 227 160.

0: على بالي وتوه واحتر على بالي وليل ونهار على بالي
1: يا خروفنا يا احلى خروف.
2: عيد سعيد.
3: طلع عيدكم مبروك يا جماعه.
4: طلع عيدكم مبروك يا
3: علوشي بعبعلي.
1: يا خروفنا يا احلى خروف.
5: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: ثبت سهرتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: تخصيص سفرات إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل تنقل المواطنين في أفضل الظروف. بولاية باجة استعدادات حديثة لإنجاح موسم الحصاد بمسح حواشي المسالك الفلاحية وضمان جاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل. عودة وحملة تثمين جلود الأضاحي هذا العام بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. استقبلت تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جرت مكالمة هاتفية عصر اليوم بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تبادل خلالها الرئيسان التهاني. كما تبادل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء اليوم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء اليوم على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة التواصل الاجتماعي. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرة الثلاثة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل تنقل المواطنين في أفضل الظروف، وفق المكلف بدائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي.
7: ما بعد الإيكون سفرات متواترة ومنتظمة، البيك متاعها مشبون يوم الأحد باعتبار ذاك يوم عودة. الشركة خصصت ما يقارب عن 35 سفرة في اتجاه كل من الخطوط تونس وبنزرت وسوسة ومختلف الخطوط الأخرى. الشركة وضعت على ذمة الحرفاء فريق عمل يعنى بالتوجيه والإرشاد على مستوى محطة باب سعدون.
5: أفاد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين الصيف أنه تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الأضحى عبر تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب.
8: بالنسبة مع البرنامج بعد العيد كيف تم توفير مع حافلات احتياطية وذلك حسب الطلب، مع نقطة الانطلاق باش تكون مع محط نقل المسافرين للحافلات إلى كيف مع الولايات سواء المجاورة ولا على الساحل ولا إلى كيف إلى مع ولاية تونس الكبرى. عدد معناتها الحفلات يتم برمجته حسب معناتها الحفلات المتوفره والاسطول المتوفر، خاصه بالانكومبرمون الكبير باش يصير على مستوى خط كيف تونس باش نوفروا حفلات نقل حضري، هذا اذا كان معناتها فما سفرات اضافيه حسب معناتها عدد المسافرين.
5: دعا المرصد الوطني للسلامة المرية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي.
9: يدعو الفرع الإقليمي الشمال الغربي كافة مستعملي الطريق بالاحترام السرعة القانونية تجنب الإفراط في السرعة خاصة داخل المدن والمناطق السكنية، أخذ قسط من الراحة قبل السفر وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو النعاس، التأكد من سلامة السيارة قبل التنقل، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت والمياه، استعمال حزام الأمان لكافة الركاب دون استثناء، احترام مسافة الأمان وتجنب المجاوزة الخطيرة، عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، الانتباه للمترجلين وخاصة الأطفال وكبار السن، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها، التحلي بالصبر واحترام إشارات أعوان المرور والتنظيم.
5: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكر الجبي أن الاستعدادات متواصلة لإنجاح موسم الحصاد على مستوى مسح حواشي الطرقات والمسارك الفلاحية وجاهزية مراكز التجميع لقبول المحاصيل ومخابر التعيير، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مراجعة أسعار الحبوب. هذا وأفاد الجبي أنه تم إعداد 40 مركزا لتجميع الحبوب بالجهة بصفة جيدة، كما عقدت عديد الجلسات إعدادا لموسم الحصاد الذي سيكون واعدا وفق تقديره.
2: خلية أزمة موجودة تشتغل من أجل متابعة كل صغيرة وكبيرة، من أجل أن إن شاء الله الصابة هذه توصل آمنة وسالمة. أكثر من 2800 طاقة الخزن باش صحيح هي الولاية الأولى المنجة، ولكن في نفس الوقت ما عندناش مشاكل كبيرة في علاقة بالخزن. على مستوى التجهيز فما جهد قاعد يبذل، ولكن فما مسالك ترابية ومسالك فلاحية ما زالت تحتاج إلى تدخل وتدخل سريع، خاصة في شمال الولاية فما بعض المناطق أصلا ما زالت تحتاج إلى فك عزلة أصلا. على مستويات الأخرى التوقي وغيره، الحماية المدنية والأيام البيضاء كله قاعد حاصل. نحن الآن إن شاء الله في وضعية مريحة. على مستوى ولاية باجة 40 مركز عمليا يستنوا في المصادقة الوطنية، ولكن مصادقة جهوية خضراء. بالنسبة للزيادة هذا حق المنجين والمزارعين الحبوب، باعتبار أنه قاع تعديل على مستوى البذور الممتازة وتعديل في المدخلات. نحن طلبنا وبعثنا، إن شاء الله ننتظر في المدة القريبة القادمة مجلس وزاري ينظر في المسألة هذه، وإن شاء الله نأمل خير في أن تكون فما زيادة على الأقل رمزية لفائدة الفلاح.
5: في شأن وطني، أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و 2000 شهدت عودة حملة تثمين الجلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. وأوضح ذويب في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء اليوم أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 26 و 2000، واعتبر أن هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها. وأعرب عن أمله في أن تساهم إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنع في استعادة نسق تثمين جلود الأضاحي وتوسيع نسب المشاركة خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية لفائدة الجماعات المحلية وقطاع الجلود والأحذية. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري أخير أجر لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمية واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة المتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنية الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل. ومن بين آليات الحماية الأخرى المقترحة التقيد بإمكانه رؤية المعلومات الشخصية وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين للمحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لن يتسرع في برام اتفاق مع إيران بسبب مخاوف سياسية تتعلق بانتخابات التجديد النصفية، محذرا من أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات الجارية في التوصل لاتفاق يرضي الولايات المتحدة. وقال ترامب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كما نفى البيت الأبيض اليوم تقريرا للإعلام الإيراني الرسمي بشأن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، ووصفه بأنه مفبرك تماما. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أشار في وقت سابق إلى مسودة إطار أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري المفروض على إيران. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها: تخصيص وصفرات إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل تنقل المواطنين في أفضل الظروف. بولاية باجة تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد بمسح حواشي المسالك الفلاحية وضمان جاهزية مراكز التجميع. عودة حملة تثمين جلود الأضاحي هذا العام بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة. سهرة طيبة للجميع.
10: عيد سعيد.
11: شلعيكم مبروك.
10: عيد سعيد. شلعيكم.

0: هذه زيارة حابينها تكون حاضرة معنا في سهريتنا لليلة اللي متواصلة معكم حتى النصف الليل. أهلا وسهلا بالجميع بالناس اللي سهرين معنا وين ما كنتم. نسلموا عليكم ونقول لكم إن شاء الله أيامكم الكل أعيد. اللي يحب تبيع يقدم تهاني العيد لديديكاس 78-227-160. نعرفوا اليوم فما برشا ناس يعني تعبة وترقد على بكري وفما السهارة زيدة كيف كيف اللي يبدأوا يسمعوا في الراديو يتفرجوا في التيفي. دونك أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. مشوارنا متواصل معكم. خلينا نبقى مع المكالمات كما العادة. كل مرة ناخذ مجموعة من المكالمات ونسمعكم اللي طلبتوه من عنا من الأغاني. أهلا وسهلا مساء النور. ألو عسلامة.
1: وعيد سعيد وعمر مديد.
0: يعيشك يا سيدي. عيدك مبروك.
1: فريق الطقم معاك.
0: يعيشك. عيدك مبروك وسنين دايما.
1: سنين دايما يا حاج لما نتالو.
0: يعيشك.
1: نتمنى يا
0: عيد. مرحبا بيك. نتشرفوا بيك. خويا.
1: عيدك انت وعيلتك.
0: يعيشك بارك الله فيك.
1: وتحية للفريق الطقم معاك.
0: ليلى. يعيشك بارك الله فيك. لشكون تحب انت تقدم زادة التهاني
1: التهاني نتاع العيد نتاع الطاهر المحيمدي حيوه نقول له عيدك مبروك. سي الواعر المناعي تحيه ليه عيدك مبروك. علي الضبايبي تحيه ليه نقول له عيدك مبروك. المحبوبه معروفي وليدها نقول لها تحيه ليك ولوليداتك وعيدكم مبروك. لبنى معروفي تحيه لل الليل السبيعي. تحية للرفيقة الورغي وبنت إيناس. تحية الفتحي عبيدي. تحية سميرة من برويس. وإن شاء الله اللي نسيتهم يسامحوني يا أختي.
0: بيه يا سيدي عندك شي أغنية تحب نسمعها لك؟
1: أغنية كان أمكن.
0: اتفضل بطبيعة.
1: لو كان أمكن الفنان هذاك جديد إيش اسمه؟ شتاوي.
0: ما نعرفش اسكو عندنا الاغاني نتاعو والا لا. سينو ما تحبش اغنيه اخرى يعني تكون موجوده عندنا في البرمجه؟ انقطع التليفون. نقولوا يعطيك صحة على المشاركة. عيدك مبروك مرة أخرى. أهلا وسهلا بالجميع. 78-227-160. ما زلنا موصلين معكم مشوارنا في سهريتنا لليلة كما قلت حتى نصف الليل هكا. عيدي وسنين دايما دونك سهرية ما زلت. خلينا نبدأو مش نبدأو نكملوا مع استقبال مكالماتكم الهاتفية. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم.
0: الو مرحبا. شكون معنا؟
2: كل عام وانت بخير.
0: يعيشك ربي فضلك. شكون معنا تعرفوا عليك خويا؟
2: الحمد لله. عطول في جريسه.
0: مرحبا بيك وباهالينا في جريسه. شنو الاجواء في جريسه اليوم؟
2: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله ان شاء الله ديما بخير. به يا سيدي اكيد كلمتنا عندك تهاني تحب تقدمها.
2: والله تعرفي كيفاش انا بتكلم على موضوع صعب شوي.
0: سامحني.
2: تكلم على العريس بجمعه.
0: احنا هنا يا خويا يعني سهريه خاصه بالعيد لاستقبال التهاني. اي موضوع اخر على الراس والعين مرحبا بيك. تنجم تتواصل معنا على 78-227-700 وبطبيعه توصل صوتك للبرنامج اللي يهتم بطبيعه الحال بالمواضيع هذه. انا اذا كان مش نستقبلك باش نخرج شويه على النطاق نتاع السهريه ونتاع شنو مبرمج لليله. ان شاء الله كما قلت لك تتصل بر 78-227-700 بطبيعه الحال وتلقى الجواب اللي ينجم يعني يعاونك. مكملين احنا معاكم مشوارنا. نشوفوا المكالمه اللي بعد من نصيب. شكون؟ الو عسلامه. الو مساء النور. نمشي مع فاصل غنائي لسعد ونرجعوا بطبيعه مع بقيه المكالمات اذا كان فما خاطر نصور يعني كما قلت العباد تعبه شويه. دونك نولوا نمشيو للباج نقراو لي كومونتير لي ديديكاس اللي موجوده على صفحتنا الرسميه والوحيده راديو الكف.

الشاهين 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. معكم مازلنا مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. نسلم على كل المستمعين زادة كيف كيف أصدقائنا مستعملي الطريق اللي صهرين معنا. نعرفوا برشا متجندين يخدموا على رواحهم ونقولوا لهم إن شاء الله ربي يعينكم. بطبيعة الحال الليلة كانت فما شوية حركية في المدينة على غرار المعتاد. زدك ما نسوش اللي احنا على أبواب عطلة, زد صيف وعيد. إن شاء الله إن شاء الله يعني تتحرك الأمور بطبيعة الحال. هذية اللي نتمنوه انتع البلاد تكون فيها حركية. نذكر بلي تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف. أهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم, وأهلا زادة باللي كومنتير نتاعكم. خالد العكرمي يقول عيد مبروك, كل عام وانتم بألف خير وسنين دايما. بن شريف زادة يقول مساء الخير, عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله. عنا صديقتنا لوجينا رودينا الغنجتي زادة تقول عيدكم مبروك, نعد عليكم بصحة والخير والعافية, وليك أمونة وليكفت الفريق العامل معاك. احنا زادة نتمنولك يا لوجين عيد سعيد. إيطاليانو إيطاليانو يقول عيد مبروك. عنا زادة زيدي فوزي يقول عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بألف خير. عبد الله بن مناع يقول إن شاء الله عيدكم مبروك سعيد لكل عاملي إذاعة الكيف ولكل مستمعيها. يقول نهني عائلتي خالتي حفصية وكل من زوجها وأبنائها وبناتها وأحفادها بالعيد, وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالهنا والسعادة. زيدا ورد جوري تقول مساء الورد والفل والياسمين, عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. أم أسلم تقول أسعد الله مساءكم إمنا وجعل الله عيدكم مفعم بكل الأمان الجميلة. تقول أتمنى ليك وللجميع أعياد ومناسبات سعيدة ملؤها السعادة والأفراح مع عائلتنا, وكذلك تقول نتمنى لكم أحلى الأوقات ودمتم في رعاية الرحمن. صديقتنا رفيقة الورغي, صديقتنا حسني مبروك تقول عيدكم مبروك. توفيق الشي بيقول زادة كيف كيف عيدكم مبروك. وشي صابر زيدا يهنينا بالعيد. أسماء الجين تقول زيدا عيد مبروك, وتقول بربي أغاني تونسية وخاصة غنية شيرين اللجمي وإيمان الشريف ورؤوف ماهر. إن شاء الله نسمعوهم لك يا أسماء, نسمعوكم يعني نسمعوك أغنية من أغاني اللي طلبتها للفنانين هذوما. عنا صديقنا من زير يقول بونسوار أنا عيد مبروك. عنا زيدا صديقنا فؤاد يقول عيدكم مبروك. دونك إن شاء الله نقول لكم أعيدكم كل مبروكة الناس اللي تفعلتوا معنا اللي تسمعوا فينا. ميرسي بيان على الكومنتير على كلامكم المزيان, وخلينا نرجع مع موسيقى.

0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم مبروك.
3: يا طرفنا يا أحلى طرف.
0: عيد سعيد.
4: شال عيدكم مبروك يا جماعة.
5: شال عيدكم مبروك خويا.
4: علوشي. بعبعلي.
3: يا طرفنا يا أحلى طرف.
6: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
7: صوت الشمال الغربي
8: إذاعة الكيف.
6: طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. استقبلت تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي هيأتها الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. هذا ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث ليختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرة مكة المكرمة. أكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بالكاف سيف الدين الوصيف أنه تم ضبط برنامج خاص لنقل المسافرين بعد عطلة عيد الأضحى من خلال تخصيص رحلات إضافية حسب الطلب. كما خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة 35 سفرة إضافية على مختلف الخطوط البعيدة بعد عيد الأضحى المبارك لتسهيل تنقل المواطنين في أفضل الظروف. دعا المرصد الوطني لسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرورية أيمن الحكيمية. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك بإدارة المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيها، طالت مناطق عدة من شمال الضفة إلى جنوبها وترافقت مع عمليات تفتيش واعتداءات وهدم ومنع للحركة. كما أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة اليوم جراء قصف للاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لم يتسرع في إبرام اتفاق مع إيران بسبب مخاوفه السياسية تتعلق بانتخابات التجديد النصفية، محذرا من أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات الجارية في التواصل اتفاقا يرضي الولايات المتحدة. نهاية هذا العرض الإخباري، سهرة طيبة للجميع.
0: عيد سعيد.
1: شال عيدكم مبروك.
0: عيد سعيد.
2: شال عيدكم.

مازلنا مواصلين معاكم المشوار عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع، نقولوا طريق سليمة لكل واحد شادة إثنية، لكل زادة مستعملي طريق، للناس اللي تخدم في الليل، نعرفوا أنه نهاير عطلة بمناسبة العيد، لكن فما برشا قطاعات متجندة في الخدمة، نقولوا إن شاء الله ربي يعين كل واحد. مازالت الاختيارات الغنائية معانا، مازالت الموسيقى الحلوة باش تسمعوها عبر موجات راديو الكيف.

فيسبوك تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف. أكيد باش نخلوكم مع النغم الأخريني لليلة اللي هو باش يكون بصوت مياد الحناوي في كان يا مكان. نغم هذا اللي باش نختموا به مشوارنا اللي بديناه معاكم من 9 حتى التويكة. دونك نسلم على الناس الكل اللي بقوا معانا في الاستماع، تحياتنا ليكم. وما بقى لي كان باش نقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل. ملتقانا إن شاء الله نهار السبت أصبح كيما العادة في أصبحنا رباح. مرة أخرى نقول لكم ليلتكم زينة، بسلامة وفي الأمان.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم أنسي، كل مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم على المزيكا مع الأركيل اللي تعودتوا عليها مع كلمتكم زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وعافية كالعادة. البداية تكون مع كوكتيل من الأنغام وراجعنا.

تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائنا ومستمعينا الكل. مازلنا احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا ومع أركاننا زيدا اللي تعودتوا عليهم. اليوم في ريتم داير اخترنا لكم فنانة الحقيقة استثنائية، فنانة عندها موزيكا ياسر حلوة، ما عندهاش برشا موزيكا الحقيقة مش بالقائمة الكبيرة كبيرة، لكن أكيد عطات سيدة موسيقى حلوة برشا وما زالت تتقدم، ما زالت في بدايات مسيرتها تعتبر. نحكيه على أديل. أديل اللي عمرها 38 سنة، هي من المملكة المتحدة، وبالنسبة لأديل هي مغنية وكتبت أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها 19، صدر ألبوم أديل لوليني في 2008، ومنذ ظهورها حصدت الكثير من النجاح النقدي والتجاري. احتل ألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وتحصل على 7 استوانات بلاتينية، بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. في 2009 فازت أديل بجائزتي غرامي، واحدة منهم من فئة أفضل فنان جديد. بعد أسبوع من بث جوائز الغرامي وصل الألبوم للمرتبة العاشرة في الولايات المتحدة. تعزت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة بعد ظهورها في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزها بجوائز الغرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية شيزينج بيفمنتس المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100. في سنة 2011 أصدرت أديل ثاني ألبوم لها اللي هو 21 اللي يشهد به معظم النقاد، اللي خليه يتخطى نجاح ألبومها الأولاني حتى من ناحية تجارية، وتحصلت به على 6 جوائز غرامي في 2012 من بينهم جائزة ألبوم السنة والعديد من الجوائز الأخرى. بلغت مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم، وأطلقت ألبومها الثالث في نوفمبر 2015. كما حكينا مش من الفنانات اللي كل شوية تهبط ألبوم، لكن وقت تهبط ألبوم ديما يكون في خطوات مدروسة حقيقة يحقق نجاح كبير برشا. اختارت مجلة البيلبورد أديل كأفضل فنان في سنة 2011، و 2012 احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى الصادرة على VH1، وأدرجتها مجلة التايم ضمن قائمة أكثر أشخاص تأثيرا في العالم. في 2013 فازت أديل بجائزتي الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكاي فول. هذه أكيد فنانتنا اخترناها اليوم، أكيد مازلنا النجم نحكيو عليها أكثر برشا، لكن كيما نحكيو عليهم خلينا نسمعوهم. هذا اختيارنا اليوم في ريتم داير مع أديلا.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذه كانت أديل بتبيعة سمعناها في ريتم داير اللي كان اختيارنا اليوم بتبيعة، ومازلنا مع بقية الاختيارات. حبيت أفكركم بتنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا بتبيعة اقتراحاتكم. إذا كان فما هكا تحية زيد على طاير مرحبا بكل الأصدقاء. ومن بعد كالعادة يكون الموعد مع روبريك سيني كافي، هذاك علاش زيد دعوة ليكم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه أثر فيكم غير لكم فكرة معينة حبيتوها، وكخليونا عناوين الأفلام هذية بشحنا نقترحوها على أصدقائنا في روبريك سينيكافي. خليكم على الموسيقى المرة هذية مع الشرقي.

تحياتنا ليكم بعد استفزيني بصوت كذا مسهري، ومازلنا معكم ديما في بين كلمة نغمة. حابين نسمعوكم حاجة تونسية لولد الشام الغربي، تحديدا ولد جندوبة مع جنجون، أكيد من الفنانين ومن الأصوات اللي قاعدين يخطوا في خطوات جميلة برشا. ربي يوفقه ويوفق كل فنانينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم بطبيعة، وأكثر تفاعل مع كل أصدقائنا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما حبيب يقول لك يعطيك المحبة في السماء والقبول في الأرض، أخوك حبيب من جابس يتمنى لك عشوية رايقة. شكرا لك حبيب يعيشك على الكلمات الحلوة. صابرين يونسي تقول مساء الورود والياسمين، تحية طيبة ليك أمونة وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق للجميع، تحية عطرة المستمعين إذاعة كيف. شكرا ليك. رضوان بريني يقول أسعد الأوقات يا أمونة الغالية، بلغي سلامي الوالد ربح الوالدة ربح الشيرني بالعقلة عقلة شيرن، ووفقكم المولى بالصحة والعافية، إن شاء الله تكون في الاستماع وربي يفضلها ويطول في عمرها. أمين محمد يقول برافو. رفيقة الورغي تقول يا مساء الخير مرة، ويا مساء النور مرة، ويا مساء الورد مني لكم يا الغاليين ألف مرة يا طيبين القلب، أسعد الله مساءكم، العين ما تراكم لكن القلب ما ينساكم، تحياتي ليك إيمان وأنت والفريق اللي عامل معاك، والله المستعان أمان غم أنا إمتى نسيتك شي مهليل، إن شاء الله نعدوه يكون حاضر معنا يا رفيقة، تحية كبيرة برشا ليك. وشكرا على التساؤل المزيانة الكل. جمال يقول مساء الورد يعيشك، تحية كبيرة برشا ليك والكل أصدقائنا. احنا مواصلين معاكم المشوار كما عودناكم، تبعا مع الموسيقى.